خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

زيد شويه يا زيد، تعبت تمشي مع شنجه. اه الله الله، عبش نفسي عبيك تو.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله،

الصلاة خير من النوم.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

لم أقل شيئا لم أقل وأبدا أبدا لن أقول.

إلهنا، يا من أمره بين الكاف والنون، يا مصرف الرياح والسحاب، ويا مفجر العيون، نسألك يا عظيم باسمك المكنون أن تغفر ذنوبنا وتقضي عنا الديون، وتباعد بيننا وبين الشك والريبة والظنون، وتنقي قلوبنا من الخطايا وأعراضنا تصون. يا من تسبحه الألسن وتفيض من خشيته العيون، أصرف عنا عذابك فإن عذابك غير مأمون، ويسر أمورنا ولا تعسر علينا أي شؤون. استجب يا رب فأنت الغفار ونحن المذنبون.

0: الرسميه في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام. ديما معك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً

إلينا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم

مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً.

الساعة، وأما الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم،

مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا

له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع

لوطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

حافظتها. قالت لي حبك وروحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها. قالت لي عزك من

اف ام، الماديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير سوسة والمستير وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: مالي حسن.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غالي. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى إجاب حذرنا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غوبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: هو الحاركوس يا وان الجيب.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، صباح الخير، اللهم في هذا الصباح صباحا يسيرا زاهرا بالخير محملا بالفرح. اجمعنا يا الله دائما على الخير، اللهم نسألك صباحا مبشرا، اجبر خواطرنا اللهم في هذا الصباح، وكن معنا في كل خطوة. كل صباح نعمة من المولى عز وجل، كل صباح وبداية جديدة، وكل صباح فرصة جديدة يتجدد بها الأمل ويتجدد بها اللقاء في نوض وبدل المود. موجاتكم أما فم بلوس باش تابعونا على صفحتنا الرسمية، كذلك 105.5 باش تكونوا معنا وترافقونا على موجاتنا. صباحكم طمأنينة وكلمة جميلة. صباح الأنوار للسادة المستمعين وين ما كانوا يرافقوا فينا، وين ما كانوا يتابعوا فينا. قمنا من أمام الميكرو وإن شاء الله اليوم نعديو مع بعضنا ثلاثة سويعات كالعادة من 8 حتى للأحداش في ماتينال نوض وبدل المود. معساتي شي رافقني كيما كل نهار أربعة من وراء الكونسولات وليس من أمام الكونسولات، فما تفرق يا معز. صباح الأنوار سي معز.
1: صباح النور.
0: ريتني من أمام الميكرو وانت من وراء الكونسولات، ريت نكملوا بعضنا في كل شيء. صباح الأنوار. دونك في الكوتي تكنيك والإخراج يكون معنا معساسي، كذلك باش يرافقنا في الأغاني المميزة هكا ولا ثلة باهية كالعادة، باقة مميزة كالعادة كالعادة. قالي فاش تحكي يا كاميرا تاو كلام هذايا، أكيد محضرين خير من زميلتك، دز على خير من زميلتك وأكد وزوز سطورة هكا وقول للكوريكتور اش صلح لك الورقة بربي خير من زميلتي. صباح الإشراقة وصباح الدلال وصباح الأمواج المميزة. البحر محليه يا جماعة، البحر مميز وجميل جدا. اش تحكيوا على البحر اليوم؟ مش في روبريك شتوتنا، لكن باش تكون منورتنا أمل بنور مديرة وحدة تنشيط الأحياء بالمهدية، ونحكيوا على برنامج مميز باش يكون يوم 17 18 و19 جويلية إن شاء الله. هذايا باش يكون ضمن البرنامج الوطني لتنشيط الشاطئ أمواج المهدية، نحكيوا عليها اليوم. وأكيد باش تكون بكورنيش المهدية كورنيش 2، تفاصيل أكثر مع ضيفتنا بإذن الله وإن شاء الله. كذلك بالنسبة لمهرجان صفاقس الدولي باش نحكي شوية على البرمجة المميزة، خليني أقول والمزيانة اللي فيه، باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف رضا دربال. أكيد رضا دربال هو مدير المهرجان، وباش يكون حاضر معنا عبر الهاتف ونحكي أكثر تفاصيل هكا ولا من مندوب إكس مندوبة الثقافة إلى اليوم. بالنسبة لنا مدير إن شاء الله يكون معنا مدير البرمجة ومدير المهرجان. كذلك يا سي معز باش تكون حاضرة معنا مدام مفيدة أم ديمغ، واليوم أخصائي التغذية باش نحكيه أكثر تفاصيل. احنا نعرفوا السخانة ديما تخرجنا من الكوجينة الحقيقة، ونعرفوا اللي هي تخرجك من المود. أوكي لا مش من نوض وبدل المود، تخرجك من المود وبرا. نعرفوا ساعات ده الإنسان تثقل عليه الماكلة ويقول لك ليه منحبش ناكل، وساعات بعد كي يخوى ويجوع يقول لك بربي سايب عليا تو باش نقوم نطيب. إبان نتلزوا لك الوجبات السريعة كل نشري وحويجة هكا على الطاير. اليوم باش نحكيوا على كل وجبة سريعة اللي نتوما هكا تمشيوا لها تجارة وتحسوا أرواحكم براتيكمون تاكلوا ديما. أنت تقول مرة بعد قداش، مهميش مرة بعد قداش، خاصة في السخانة هذية. إبان تعطينا شوية نصايح على خاطر حاجة مهمة برشا. اليوم باش نعرفوا قداش كل الوجبات السريعة هذيك راهي مضرة وقداش تضر بالجسم بالبدن. دونك تخير توقف دريجين ربيع ساعة في الكوجينة تعمل هكا حاجة خفيفة على تشري هكا الوجبة السريعة. معز قال زعم معز انت مع الوجبات السريعة ام مع الماكلة الصحية؟ قول حق، قول من تغشش عليك. قال لك ليه الوجبات السريعة بالطبيعة. اكزاكتمون. اليوم ما لبش تسمعنا يا معز، انت مسد المستمعين اللي مغرومين، فما ناس مغرومة راهي بماكلة الشارع، مغرومة بك الوجبات السريعة، يقول لك تف تف في ساعة في ساعة. دونك ميسالش مرة بعد قداش، ما برشا وصيف طويل راه قداش باش نقعد ننصحوا يا سي معز يا ساسي. صباح الأنوار من إيطاليا وليد دليمة يصبح علينا صباح الورد والياسمين، مرسي على الورود وشكرا ليك يا وليد على محبتك المزيانة لبرنامجنا الحلو المزيان هكا ولا معز. برنامج مزيان، برنامج مميز، شكر روحه تعدى توتو. على الاسكندراني. صباح الفل والياسمين، بالتوفيق للجميع. شكرا لك سي علال. شيف اشراف تنورنا بطلتها المميزه، صباح النور والسرور. قالوا لي تعمل في ويكاند مميز ان شاء الله، امورك تكون لاباس وتكون منورتنا قريبا في استوديواتنا. بنت ليتوال صباح النور، بنت بلادي صباح الانوار، بنت بلادي منورتنا محليها بنت ليتوال. مميزه الحقيقه التسميه في الفيسبوك. صباح الانوار وصباح الاشراقه وصباح الدلال، وان شاء الله يا ربي تكون بالف خير وتكون لاباس. اما من تصبيحتك صباح النور بنت بلادي، حاستك والا حاسك في الخارج ولا اني متكهوناتي غلطه تي معز؟ من الكومنتير تحس صباح الانوار. قليله تطلع بنت يا معز. سامية قعلول صباح الأنوار وصباح جديد وفرصة جديدة مع الله، اللهم مع إشراقة هذا الصباح. أجبر خواطرنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وبارك لنا في أعمارنا وارزقنا واجعل لنا من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج. صباح الخيرات. مرسي يا سامية، مرسي على التحية المزيانة والحاجة المميزة اللي فيك يا سامية، ديما محفلتها حتى أنت وتقول جمورة حفلها شوية حاضرة. سي معز إن شاء الله تكون بخير ورب خاي. قالت لك رب خلنا شوية حاضرة، هيا استنى وقت الحاضرة بعد التسعة نبدأ الحاضرة بإذن الله، نعملوا لكم جو مميز، استنونا برك. سماح مشفر إيبوس لشهب صباح الأنوار صباح النور والسرور. جميرة صباح الأنوار يا سموحة يا مزينة، وتحية من خلالك لكل إطارات و أعوان واللي يخدموا كل في دار الثقافة قصور السيف. تحية كبيرة ليكم، محليكم ومحلى المود اللي بالحق تخدموا به. شكرا لسادة المستمعين، أكيد مواصلين معاكم ومواصلين في برمجتنا. شنسمع فاصل الموسيقي خاطر قال لي معزيزي ما جغجغت يا قمرة. It's enough it's enough it's enough. دونك نسمع أول فاصل موسيقي من الفرنسي للانجلي بالك.

0: على الانش.
1: رجعنا لكم من جديد اعزائي المستمعين 8:26 دقيقة وين نشوفوا احوال الطقس لليوم. طقس حار مع سماء صافية إلى قليل السحب بأغلب الجهات، ثم تكون أكثر كثافة بالمرتفعات الغربية بعد الظهر. الريح تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. يكون البحر قليل الاضطراب اليوم، وبالنسبة للحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح درجة القصوى بين 38 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كانت 3:24 دقيقة، الظهر نص نهار 32 دقيقة، العصر 4:16 دقيقة، المغرب 7:41 دقيقة، أما العشاء سيكون 9:26 دقيقة. شروق الشمس 5:21 دقيقة، أما الغروب 7:39 دقيقة. محضر روحك سي معز للسخان للتوشيطة، عامل احتياطاتك، دبوسة ماء، مروحة. انت تستعمل الفنتيلاتور العربي ذيكا ولا اللي توا دارجة بالبيلات؟ كليماتيزور ومروحة. كي تروحة واحدة على اليمين واحدة على اليسار، صحة المعز. كل ملوك انت سيس لا تمرض يا سي معز، سيس رواحكم فيها سخانة. أكيد التوصيات تكون ديما هي بيدها، نسيسوا على رواحنا، نستعملوا أي كريمة، معناها احنا نقولوا إكران، معناها ما غير ما نسميه الماركات يا معز، ما فيها باس الإكران لنساء والرجال، ما وش حكر عن نساء. أكيد باش منشرشتوش شكل البشرة هذيك، ونتغذيو بالماء، الماء اشربوا الماء أكثر ما تنجموا، واللي ما عندوش قضية إرجان بصراحة مش لازم يخرج في هالقويل، سيسر واحكم وإن شاء الله لبس. You wanna go for a ride? Sure, yeah.

0: MFM.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم طاقتنا وأبراجنا وحظوظنا توتسويت الحمل. بالنسبة للحمل رد بالك يا حمل، خاطر الأجواء الفلكية راهي حافلة بالازدهار، حافلة بالفلوس المهنية ليك انت بالنسبة ليك قاعد تخدم، فما مهنية فما مردود فما تألق، لكن حصد الأرباح وصلنا له توا، خرجنا من مرحلة الركود ودخلنا للمرحلة الازدهار، وكي نقول ازدهار مالي توا عاد باش تبدأ تجمع ريت كالشجرة توا تقطف فيها يا حامل، تعبت خدمت وتوا وقيت باش تحصد، نجم نقول لك ان شاء الله مبروك عليك. الثور خدمة مميزة، مسؤوليات قاعدة تزيد وما تنقصش. بالنسبة للثور والثور الايامات هذوما، عيش الإيجابية الكل، عيش الإيجابية المطلقة، خاطر في كل حركة معاها بركة بالنسبة ليك يا ثور، وبريود مميزة برشا الفترة هذه، استغل قد ما يمكن الإيجابيات، عيش الضحكة، عيش القاعدة المزيانة، عيش الأرباح زادة اللي باش تدر عليك من الخدمة اللي انت قاعد تخدم فيها بكل تميز، وراه كل مسؤولية تزيد راهي وراها مكافأة مميزة ليك. رد بالك من التسرع يا جوزاء، واستشير الناس اللي أقدم منك في المجال، كي نقول هكا يعني أهل الخبرة يا جوزاء، في كل خطوة جديدة أنت باش تقدم عليها شاور وقول راني ناوي باش نعمل حاجة هذيك أو الحاجة هذيك، خاطرك قادم على مرحلة إيجابية مميزة أكيد، كي أنت تدرس الموضوع وكي تدرس المسؤوليات وكي تدرس المشروع وتدرس كل الجوانب يكون أقل الأخطاء ممكنة، وهكا يكون النجاح. السرطان، ما تخليش أتفه الأمور اليوم تفسد لك نهارك، نجم نقول لك اللي أنت تكون مميز في القرارات وأنت ديجا عوضتنا بهذا، لذا ما تخليش حويجة هكا تعكر لك صفو المزاج وتبلبس الدنيا، ساعات كلمة راهي كلمة تنجم تفسد لك نهارك أو تصرف يفسد لك نهارك، ركز الهدوء واقبل الأشياء كما هي. يا أسد، قاعد تسعى باش تحسن علاقاتك مع الزملاء، خاطر الفترة الأخيرة قاعد تبلبص وقاعد تطلق في أحكام هكا مجانية، هذا نحبه هذا منطقوش هذا نكره، ما نحبش صوت فلان، ما نحبش قاعدة فلان، ما نحبش الرافلين، مجانية ما غير ما عملوا لك حتى شيء، دونك هذا اللي لازم يتبدل فيك اليوم، والحاجات الغلطة ما يلزمناش نستمروا فيها، بالعكس لازم حويجة تفيقنا ونقبلوا العباد كما هما ونتفاعلوا مع العباد وين ما كانوا ونتأقلموا مع الدنيا، ما نعيشوش وحدنا. العذراء، بالحق فما ثقة مزيانة وفما احترام مميز، من طرف شكون؟ من طرف الرؤساء، على خاطر قاعد تخدم في خدمة مميزة يا عذراء، وترقيات في الطريق والعذراء فرحان، فما الحقيقة جانب ميلي سيعزز وجانب ميلي باش تفرح به برشا يا عذراء، قول يا رب. نقول ميزان، نقول قرارات قادم عليها تخص العلاقات والعمل وفرص لتحقيق الاستقرار اللي انت تتمنيه عندك مدة، برشا حاجات باش تتبدل يا ميزان، والحاجات اللي

0: قاعدة تتبدل في حياتك، كان أنت لاحظت الباب يتحل واحدة واحدة، لكن قاعد يتحل وقاعد برشا إيجابيات تدخل لحياتك، كان أنت قيس فترة القديمة بالفترة اللي انت عايش فيها الحالية، تو تشوف برشا تحسن وبرشا حاجات متبدلة. فترة كبيرة كنت عليها من التردد، رد بالك ترجع لها، القرارات اللي يلزمها تتاخذ في وقتها تتاخذ ولا للتأجيل. واسمعني راهو، فما قرار ولا كلمة مخبية انت تحب تقولها، قول وعبر، راهو المجال هذايا مفتوح والحظ معاك يا ميزان. أكيد كنقول عقرب نقول يوم مهني واعد بالنسبة لك، وتقدير كبير من الزملاء. زملائك اليوم بش يقولوا ما شاء الله على العقرب قداش متفاني وقداش يخدم وقداش كل خدمة يتقنها. في آخر النهار تروح مميز وفرحان بالكلام المميز اللي تسمع فيه، حظ سعيد. بعد العقرب ماذا يأتي؟ يأتي القوس اللي قاعد يستنى في برج القوس. اليوم يا قوس ركز لي برشا على اليوم، خاصة اليوم عندك ميزة مش عادية، راهو تنجم تستغلها. لا لا لا، تنجم تستغلها من النقاط السلبية للنقاط الإيجابية، فهمت؟ اوكي، ما تتغشش كي نقول كلام خايب، ما نقولوش عن كلام خايب، معناه كلام ممكن ما يواتيكش. اسمعونا يا قوس، كل قوس يركز معايا، اليوم كلامك فيه سحر، فيه جاذبية. اليوم مفتاح النجاح بالنسبة ليك اللي باش يسهل لك كل حاجة صعيبة، وتكون محبوب وين ما تمشي، محبوب في العمل، محبوب في العائلة، محبوب في المحيط. راهو كلامك، دونك كلامك اليوم هو نقطة قوة بالنسبة ليك، وكل حاجة تصير لك مزيانة راهو نتيجة الكلام المميز اللي قاعد انت تقول فيه.
1: شريك
0: مفماش. ماني ما قلت حتى شريك في برج، باش نجي للقوس ونقوله شريكة، واسعب بالك على شريك يا قوس عم اللخ. الجدي فرص لإثبات القدرات، ما تترددش في تحمل المسؤوليات الجديدة. انت ديجا طاقة تتحمل وقاعد تتحمل وديما تتحمل يا جدي، وكون تتحمل كمل تحمل، على خاطر المؤشرات الإيجابية جاية، والحقيقة كل حاجة جديدة وكل مسؤولية وكل تليفون باش يجيك يقول لك بربي هكا وهكا وهكا، انت ديجا ما تقولش لا، لكن باش تزيد المسؤوليات، وهذه المرحلة اللي انت فيها باش تخليك دائما مستقر في حياتك العائلية والمهنية، والقادم أفضل. والنجم نقول لك يا جدي قريبا جدا باش تتخلص من شوية ديون انت كانت على كتفاتك مقلقتك برشا، وأخيرا تعيش الرفاهية يا جدي. كي نقول دلو نقول أكيد تألق، وفما فرص مميزة زادة للدلو باش يكون هو مميز. الوقت توا جا باش مسيرتك المهنية تكون الحقيقة خير من اللي كانت، انت ديما قاعد تحسن وقاعد تطور، لكن بصراحة انت تخطف الأنظار بإتقانك لخدمتك، يعني خدمة غير عادية، ترقد ترقد ترقد تعطينا موجات مميزة جدا يا دلو. حان الوقت تخرج الطاقة المميزة ويكون عمل مميز، وزيدا الرؤساء راهم قاعدين يراقبوا وقاعدين يقولوا تيان الدلو قاعد يخدم، دونك فما مكافأة في الطريق. كي نقول حوت نقول التوقعات القادمة عليها راهو مميزة، لكن مع لكن ما تتفاجعوش، لكن فما تغييرات في أنماط العمل، فما حاجات جديدة باش تدخل للخدمة، وفما سيستم جديد، فما شوية هكا بلورة، فما ممكن قوانين، فما توقيت عمل متبدل، فما حويجات انت مازلت ما تأقلمتش معاها. نجم نقول لك لازمك الثقة بالنفس، الثقة بالنفس هي المطلوبة باش انت تتبدل مع المستجدات الجديدة، وتكون يا حوت كيما انت معودنا بارز ومتقن للعمل وكذلك مبدع في العمل. على الاسكندراني الصباح الورد يقول كلام صحيح بالنسبة لي برج الدلو، كان فما برج في حياتك يا سي عليلة قل له ويا طلع لنا الطاقة المخبية وكل الحاجات المميزة اللي فيك، صباح الأنوار وصباح الطاقة الإيجابية، وصباح إن شاء الله يكون مميز ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مواصلين معاكم.

0: برشا موسيقى وشوية كلام.
1: يلا نوت بدل المود
2: على MFM
3: 29 دقيقة. رجعني لكم من جديد أعزائي المستمعين. صباح الأنوار والنشاط، خلني لكم بالنشاط. واليوم وحدة تنشيط الأحياء بالمهدية محضرت لكم برنامج مميز ضمن البرنامج الوطني لتنشيط الشاطئ أمواج المهدية. برشا حديث برشا تفاصيل، أقعدوا اسمعونا ردوا بالكم تبدلوا الموجة. معنا أكيد مديرة وحدة تنشيط الأحياء مدام أمل بنور اللي رحبوا بها قبل كل شيء. صباح الأنوار مدام أمل.
4: عايش مدام جمرة، مرحبا بكم ومرحبا بالإمام، يعطيكم الصحة على تغطيه الأنشطة الجهوية بالمهدية.
3: يعيشك مرحبا بك، جيتنا ناشطة من الصباح مدام أمين. طاقة مميزة. دونك البرنامج هذايا الوطني لتنشيط الشاطئ اللي يتعاود ديما، معناها كل صيف تكونوا الحقيقه محفلينها، تكونوا عاملين برشا جو الحقيقه في المهديه، واحنا متعودين بوحده تنشيط الاحياء اللي ديما مواكبه وديما ناشطه، تدوروا من الصباح للتياح ديما البر.
4: الحمد لله. عايشك مدام قمره، بالطبيعه تويك احنا خرجنا من الانشطه الشتويه، دخلنا من الانشطه الصيفيه وديما لحب العجر
3: أيه.
4: من العمل وربي عين الناس الكل كي. دونك البرنامج هذايا هو تنشيط الشباب على الشواطئ بالمهديه، معناها تنشيط الشباب على الشواطئ. اخترنا له اسم امواج المهديه، هكا اسم فني شويه ويمشي مع المهديه والاجواء نتاعها. هو ضمن البرامج الوطنيه، معناها لانه اداره العمل الشباب بوزاره الشباب والرياضه عندها برشا برامج من مخيمات شاطئية، المدن الشاطئية، البرنامج الوطني لتنشيط الشباب على الشواطئ. احنا معناها اخترنا انه نخدمه في البرنامج هذايا امواج المهدية، هو تنشيط الشاطئ في المهدية. اخترنا الكورنيش الثاني اللي هو تنجم تقول مفتقر للتنشيط، معناها ما يصيرش فيه ديما نركزوا على التنشيط في الكورنيش الاول.
3: اي
4: اخترنا عملي اول سنة نخدمه في الكورنيش دو، واخترنا المكان استراحة البحر، كانت استراحة البحر سابقا استراحة البحر لتنشيط المصطفين، تنشيط الشباب والأطفال اللي يزورونا، وتنشيط حتى سكان المهدية المتواجدين غاديك. برشا برنامج يكون من باش يتنفذ من 17 إلى 19 2026. اخترنا يكونوا عشويات لأنه الطقس سخون برشا
3: سخون.
4: دونك ما ثلاثة ينطلق الأنشطة، تنطلق ما ثلاثة برشا ورشات ورشات فنية، ورشات تعبيرية، ورشات إبداعية. فما منشطين زملائنا من دور شباب أخرى هما في فريق العمل، كيما دار شباب شابة، كيما المتنقلة وشاب ويترات الوحدة. فما زاد شباب هما اللي باش يقوموا بتنشيط الورشات الفنية، ونحرص دائما على تشريك الشباب في التنشيط. احنا
3: كوحدة التنشيط
4: اعطاء الفرصة للشباب باش يعيش التجربة نتاع التنشيط، ويكون شباب قيادي ويقوم هو بالعملية التنشيطية، ونعطيه الثقة في نفسه، ونخدموا على الثقة في النفس وتنمية المهارات. اذا ذاك هو معناها البرنامج باش
3: من 17 ل 19
4: عنا استوديو الإذاعة الشاطئية.
3: عندي منية في الرقص.
4: مرحبا بكم.
3: يعيشك.
4: الإذاعة الشاطئية هذي باش تكون معناها في فقرات تنشيطية، فيها مسابقات وفي جوائز. فيه مسابقة بتاع جمع الوفيات اللي هي ديما تلقاها محطة من المحطات اللي نعملوا عليها كإطارات الشباب. دائما نعمل مسابقة هذه لجمع الوفيات، وفيها جوائز، فيها تشريك للأطفال وتحسيس لأهمية البيئة، وخاصة على الشاطئ. تعرف أنه الشاطئ لازم يكون ديما نظيف وديما معناها نحافظوا عليه. دونك من بعد عنا عروض تنشيطية. عروض تنشيطية إن شاء الله يكونوا عنا دماء العملاقة أو الماجوريت إن شاء الله، مندوبية الثقافة توفرنا العرض هذا في الافتتاح. بعد تنطلق الورشات، ورشات متنوعة، منها ورشة الاكسسوارات، ورشة الرسم على الخزف، محامل، رسم معناها جداريات برشا ورشات فنية اللي هي يتغرموا بها الصغار خاصة احنا شفنا انه اقبال كبير الورشات هذي عشط ويحبوها الاطفال ويحبوها حتى الكبار معناها وحتى العائلات ونعملوا مسابقة اللي هي ديما نعملوها لكن المسابقة متاع بالبرمل معناها القصور الرمليه
3: عملوها ترجعنا ذول الكل نش نشاركوا فيها هذه
4: اي والله هي
3: فما بلاصه اللي نحن الكبار
4: مسابقه القصور الرمليه بريس كل عام نعملوها وتكون عائليه محليه
3: محليها
4: كل تحت الباراسول العائله
3: يشاركوا
4: فيها جوائز طبعا اما تتعدى فقره من ممتازه وفيها برشا امبيونس واحنا حافظنا عليها لانه لم الشمل العائلي فهمني وحتى المسابقه نتاع جمع النفايات تبدا عائله كامله
3: يعطيوها
4: الكيس نتاع جمع النفايات وتمشي المراه هي ورجلها وصغارها يعملوا كل معناها
3: برافو
4: التنظيف وكوليكي وبالطبيعه اكثر واحد باش يلم اكثر نفايات هو اللي باش
3: هو باش يربح
4: دونك هذا هو الاجواء تبدا على البحر ومشاركه الناس الكوليكي عندنا كيف كيف فن المهملات عندنا خيمه بيئيه خيمه صحيه مع ديوان الأسرة والعمران البشري وعنا مندوبية الصحة أيضا مشاركة معنا في خيمة صحية هذوم ديما الفقرات تكون متواجدة دائما في النشاط الصيفي اللي هما شركائنا يعطيهم الصحة معناها دائما يكونوا متواجدين معنا وما يبخلوش علينا بالنسبة للشركاء أيضا عنا جمعية سليم ديما كل عام تجيب الأطفال ونشاركوا الشريحة هيك من الأطفال يجيبوا يعملوا رسم وتسويق على المحامل مشكورين زي جمعية سليم كيف كيف عنا دار ثقافة شريكنا الأول نوادي الرقص خاصة تنشيط مدام أحلام ومدام سوار مشكورين دايما زي يكونوا متواجدين معنا باش يعطيوك الأمبيونس الفرجوية والاستعراضية في العشوية هيك معنا يكونوا موجودين معنا 17 و19 مدام أحلام البرجي نادي رقص الشباب والأطفال ومدام سوار باش تكون 18 جويليا ان شاء الله
3: ان شاء الله
4: كيب بوب طبيعة عنا ما ننساوش ايضا كل ما هو رياضي دورة في كرة الطائرة وتشوك بول تشوك بول هي رياضة جديدة رياضة شاطئية وكرة سبيد بول اللي هي كرة السرعة بالإضافة أنه إحنا غادي كان ثم بازنوتي متواجدة باش نحاولوا أنه الشباب متاعنا لأنه إحنا عنا شباب باش يكون موجود معنا رواد الوحدة من أحياء في المهدية نحاولوا أنهم يستمتعوا بالركوب سواء البادل ولا البدالو ولا دونك هذا هو معناها موجود بالنسبة لليوم الأول واليوم الثاني كيف كيف باش تواصل أنشطة تنطلق زادة كيف كيف سيجر ما فماش اختلاف كبير في الأيامات صف أنه تتواصل الدورة متاع الكرة الطائرة وكرة التنس الطائرة الشاطئية ورياضة التشوك بول كيف كيف يمكن نعملو معناها عروض لاكوا جيم مش يوم
3: سور سور
4: ايوه باش ما ننساهاش مدام نجوى يعطيها الصحة ثلاثة أيام باش تكون متواجدة معانا نجوى بن سينب في الأكوا جيم مسابقة في المشي على الماء والرياضة هذه نحب نحصلوا بها الشباب معناها أنه الشباب يشارك معانا فيها خاطر الرياضة ممتازة والحق أنا نحب نمارسها أما الوقت ما فماش
3: الوقت ما فماش
4: والله بالحق نحب نمشي السباح ما أما بالحق واحد معناه يقوم يمشي كيفاش باش ينظم وقته باش أنا بعطيك
3: ربي معاك ربي معاك مش سهل اللي تعملوا فيه الحقيقة ربي يعينك
4: كيف كيف هذايا لديزويت باش يتواصل النشاط نتاعنا لديزنوف في الاختتام طبعا باش يكونوا ثم العروض الفرجوية استعراض في الرياضات الدفاعية كيف كيف لاكوا جيم تتواصل الدورات في كرة السرعة وكرة الطائرة والورشات الاكسسوارات والعمل التطوعي وكذلك ثم خيمة بيئية نحاولوا باش نعملوا حاجات دي سلوغون باش نعلقوهم في البارتي هذيك على المحافظة على البيئة المحافظة هي المكان جميل جدا
3: مميز
4: اي مميز وان شاء الله يقعد هكاك لانه بالحق مكان حلو ومع جنب تشاو تشاو زادة انا نحبوها زادة تكون معناها هي مسكرة تو انا نحبو زادة لك الفضاء هذيك
3: يتحل مرجع كما كان كان فضاء عائلي باهي
4: فضاء عائلي كوليكاب ان شاء الله دونك هذا هو
3: بروغرام
4: من 17-18-19 جويلية. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المصطفين، بالشباب، الأطفال، وان شاء الله يقضي معنا اوقات حلوه
3: ومميزه ان شاء الله. يوم 17 الوقت وقتاش الافتتاح؟ دونك الثلاث ايام ديما ما ثلاثه تبدا كورنيش اثنين
4: حتى الثمانية في الليل يمكن نعملوا عروض كاراوكي زيد غناء
3: لا قول لنا عاد قول لنا
4: فقره هذه من مقترح مدام نجوى بن زين. حبيت نشكر ناس كوريكي اللي معانا، شركائنا اللي كي برشا توفيق معانا، جمعية سليم، دار الثقافة، مولود جديد لحسين صفر، لاب تياتر، إن شاء الله بالتوفيق حسين يعطي الصحة. بالحق حسين من الأولاد شبابنا المجتهدين، نتمنى له التوفيق في المشروع الجديد
3: ان شاء الله يا ربي.
4: نشجعوا الشباب هكا باش يبعثوا مشاريع، فهمتني، لاب تياتر، مختبر المسرح باش يكون موجود معانا بعرض عرائس في الليل دومين. هو عرض حلو برشا شارك به في مهرجان، واقترحت عليه هو عرض تابع دار الثقافه، فهمتني، وشارك به في مهرجان المسرح، والعرض حلو برشا يعملوا اطفال فيه الاضواء وكل. واقترحت على السيد مدير دار الثقافه وحسين، قلت بوركو با ما نعملوش العرض هذاك للاطفال في الليل، مزين برشا، حتى الحكايه عندها صله كبيره بالتام البحر والمحافظه على البيئه الى اخره. دونك هذا الانشطه المتواجده معنا، ثم هذه امواج المهديه
3: بكل تواضع، اما هي محلاها
4: من امواج المهديه،
3: اما محلاهم. سؤال، البرمجه كانت منك؟
4: التحضيرات متعبه شويه، ريت الانجاز ديما اسهل من التحضير قبل
3: الإنجاز. اما ثلاثة ايام زيخرين تبارك الله، معناها كل نهار مميز على النهار اللي بعده، يعني اختيارات موفقه. انت اخترت مدام ميلا البرنامج تكون الصحه،
4: نعمل فريق عمل. بون عندنا الاطارات نتاعنا مدام مونيا وسي عليا ومدام نجاح ربي يفرج عليها باش تكون حاضره معنا، لان اوبيري ان شاء الله نتمنوا لها الشفاء العاجل
3: ان شاء الله.
4: ثلاثه اطارات بالوحده مع هماني، وبالاضافه عندنا ثلاثه اطارات، مدام ايمان ومدام ليلى ومدام ريم، دار شباب شيبه، لانه منسق انا المنسقه نتاع النشاط.
3: أي.
4: اما نقترح فريق عمل يكون من مؤسسات اخرى.
3: برافو.
4: وسي وسام المدب مشكورين، لانهم هذم زادة الاطارات نتاع الشباب اللي باش يخدموا معانا هما اصلا عندهم برامج، معناها بالحق اطارات شباب حبيت نحييهم لانهم يعملوا في الخفاء برشا. ويعطيهم الصحه، لانه في الصيف خاصه اللي يخدموا مع المناطق الداخليه، لانه عندنا شباب في المناطق الداخليه ما يعرفوش البحر.
3: صحيح.
4: ومشكوره اداره العمل الشباب بوزاره الشباب والرياضه انها تنظم المخيمات الشاطئيه، سباحه وترشيد، لانه الشباب اللي في المناطق الداخليه
3: ما يمشيوش
4: البحر نتاع الوطن نتاعهم. فهمتني.
3: فما وليدات يسمعوا به يسمع البحر.
4: فما وليد انا نعرف وليد معناها في احياء في المهديه ما فاتوش السك، مش البحر معناها في المهديه.
3: اي هي
4: المهديه.
3: اي
4: دونك احنا نحاولوا باش فئه الهشه هذه، فئه في المناطق الداخليه، انه نوفروا لهم كل ما هو ترفيه،
3: برافو،
4: كل ما هو مرافقه، كل ما هو تكوين ايضا، لانه الانشطه نتاعنا في اداره عام الشباب لا تعتمد فقط على الترفيه، فما اهداف نحبوا تربويه نوصلوا لها، فهمتني. وبرشا بالحق الاداره العامه السنه عامله برشا مصائف حتى خارج معناها المهديه،
3: اي
4: ويشاركوا. عندنا مصيف احنا قريب طالبين منا 4 شباب باش يشاركوا في مصيف التشغيل تقريبا ولا حاجه كيما كان، نسيت مانيش متاكده. اما برشا فقرات وبرشا محاور، المحاور البيئيه، التشغيل، الدعم، المهارات الحياتيه، الغوص، ياسر محاور في المصيفات على المستوى الوطني، في المصيفات الوطنيه. دونك هذا هو معناها، ان شاء الله كونوا عند حسن الظن،
3: ان شاء الله موافقين
4: الجميع، خاصه لاطفال وشباب تونس، فهمتني.
3: وهذا هو، يعطيك انت الصحة، كان عندك كلمة شكر نسيتها، خاطر كل يستحقه الحقيقة.
4: شكر أكثر الزملاء وزميلاتي إطارات الشباب اللي بالحق لين يقدموا ويعطيهم الصحة معناه في المجهودات اللي يخدموا في الشمس، فهمتني.
3: تحس مجهود غير عادي، هو مجهود الصيف بالنسبة ليكم، بالنسبة لدور الشباب، بالنسبة بالحق اللي منكم للشمس راهو. وما عندكم لا صبيح لا قايله.
4: صحيح بالحق. شنو نعمل هذيك الخبز
3: بالحق. اما ما شاء الله عليكم فما ابداع ما فماش تقاعس
4: ولا صعيب
3: فما خدمه
4: من برا راهو
3: اصعب ما يكون.
4: معناها بالحق بالنسبه يمكن درجه بالقاره اقل شويه من المحل الواحد الوحده فهمني الوحده صعيب انك تخدم في فضاءات المفتوحة وأنك تكون عندك علاقات اجتماعية لتوفير فضاء أنه الشباب يستغلوه إلى آخره. معناها أما ممتعة كعمل بالحق أنه ممتع وخدمتها محليها لأنه نفس الشباب وكلها علائقية بكلها تربوية فيها أهداف هامة وسامية جدا. يعطيهم الصحة الناس الكوليكا
3: برافو
4: إن شاء الله من حسن إلى أحسن
3: برافو.
4: ويعطيك الصحة أنت مدام.
3: ما عندي حتى مزية بالعكس أنت يعطيك الصحة بالحق على المجهود المميز. يعطيك الصحة أنت وكل الإطارات اللي خدمت معاك والزملاء اللي خدموا معاك في البرنامج المميز. شتحيي والشاطئ شتحيي والمهدية من هي فقرات توعوية فقرات تحسيسية فقرات تنشيطية معناها لميتوا كل شيء في الثلاثة أيام هذوما. برافو يعطيكم الصحة بالحق ميل برافو وان شاء الله ديما منورين المهديه وان شاء الله ديما النشاطات. يعيشك يعيشك مدام ميل نورتنا ويعطيكم الف صحه. دونك نذكروا 17 18 19 جويلي 2026 الكورنيش 2 واللي ما يعرفش الكورنيش 2 في المهديه واللي قاعد يسمع فينا راهي البارتي تقريبا وانت ماشي للزون تورستيك فوالا وانت ماشي مغاديك
4: المهدي للروتيل البرج
3: فوالا هذيك هي البلاصه مش يعني نقصدوا اول المهديه اكيد.
4: بالاضافه نعم باش يصير في الكورنيش
3: ما نرجع نحكيوا عليه في اوت
4: مع المؤسسه اخرى وان شاء الله بالتوفيق لهم
3: ان شاء الله.
4: اما الكورنيش الاول زاد فيه
3: فيه ايفينمون من بعد ان شاء الله. يعطيك الصحه عيشك نورتنا مدام ميل مديره وحده تنشيط الاحياء بالمهديه. مواصلين معاكم ما تبعدوش.
2: La suite après la pause. C'est la pub.
5: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص النهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
6: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجابلك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى ويجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يوفيش.
7: هو الحاربوس يعني الجيب.
2: Retour du programme sur votre radio MFM. MFM تسمع الموجة.

0: MFM
1: 9:47 دقيقة. رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين الصباح الأنوار، ودخلنا في جو المهرجانات، المهرجانات الصيفية والليالي المزينين اللي نبدأ ونستنوا فيهم من مهرجان إلى مهرجان. من المهدية نمشيوا لصفاقس ونحكيوا على مهرجان الدولي لصفاقس في دورته 46. معنا عبر الهاتف مدير المهرجان سيريدا دربيل اللي نرحبوا به ونقولوا له صباح الأنوار. ألو صباح النور.
2: صباح النور سيدة قمرة.
1: شحوين لك.

0: انطباع جد مميز على سيريدا دربيل اللي كان مندوب الشؤون الثقافية سابقا واليوم رحبوا به كمدير المهرجان الدولي لصفاقس. الحقيقة وبكل فخر سعيدة جدا ان مع بعضنا من جديد معنا.
1: يعيشك. شكرا على الاستضافة, تحية ليك ولكل الفريق العامل معاك ومستمعي إذاعة MFM في المهدية.
0: شكرا ليك سيريدا. برنامج مميز اللي شفته الحقيقة, برمجة جد ثرية وتفاصيل لمهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 عجبتني برشا وجبدتني برشا سيريدا.
1: يعيشك. احنا الحقيقة هو هذيك مشكلة صفاقس من سنوات طويلة انه ديما يقع تعيين الهيئة قبل المهرجان ب15 يوم ب20 يوم بشهر. احنا يمكن محظوظين شوية وقع تعيين قبل شهر ونص. علاش احنا تعيينا في جهة صفاقس؟ انه نبنيه من جديد, وأسسنا جمعية اسمها جمعية مهرجان صفاقس الدولي اللي إن شاء الله انطلاق من الدورة 46 مش تحتضن فعالية المهرجان في الفترات القادمة والسنوات القادمة. على أساس أنه مهرجان صفاقس كان تعرف أنت قبل 2011 كانت يقع تعيين هيئة تسييرية, يقع تعيينها من طرف السلطة الجهوية وتنطلق العمل متاعها, توفى الدورة متاعها تروح على روحها. بعد 2011 ما بتعرف القانون المنظم للجمعيات بقرار وزارة الشؤون الثقافية أن المهرجانات يقع تنظيمها من طرف الجمعيات. فمن 2011 حتى 2025 تتوالت على تسيير المهرجان العديد من الجمعيات, وذلك هو الشيء اللي يخلي أنه مهرجان صفاقس ليست له ذاكرة. هذيك علاش احنا سعينا بكل جهد, ومشكورة السلطة الجهوية على رأس السيد والي صفاقس اللي اعطى ثقة في الجمعية هذية, وبطبيعة الجمعية هذية عينت هيئة تسييرية اللي كان الشرف لي لأني انترأسها في الدورة هذية. هذيك علاش انا نقول ان شاء الله بداية مسنا مش نبنيه لتاريخ المهرجان ونعملوا له ذاكرة على الأقل للأجيال القادمة تقعد عندها مرجعية وعندها تاريخ. الدورة هذه الدورة 46 اخترنا لها شعار هو من صورها من تاريخ صورها معناتها تاريخ ومن بحرها فن. طبيعة الرمزية للصور, رمزية الصور تعرف اللي هي رمزية تاريخية رمزية معنوية. الصور مش بالمفهوم متاعه انه حجرة بجنب حجرة, لا, صفاقس عندها تاريخ اكثر من 11 قرن تويكا بامتدادها الداخلي داخل المعتمديات الداخلية ولا الشريط الساحلي, تعرف ولاية صفاقس فيها أطول شريط ساحلي في الجمهورية. فحاولنا بطبيعة الحال نستمدوا من هالتاريخ هذايا, من التراث هذايا, من ذاكرتنا الشعبية كل, حاولنا نستمدوا وجهة نظر تصور لمهرجان جديد الملامح متاعه تظهر في البرمجة هذه اللي هي الحقيقة نقول أنا إلى حد ما احنا كهيئة مهرجان راضين عليها. فانطلق إن شاء الله بحول الله نهار 21 جويلية بعرض الفنانة نبيها كراولي. الاختتام يكون لابن تونس صابر الرباعي نهار 17 أوت
0: ولد
1: صفاقس. ومن بين الافتتاح والاختتام عنا تقريبا في حدود 18 سهرية
0: ما شاء الله.
1: 18 سهرية تراوحت بين العروض السينمائية والمسرحية والموسيقية بأنماطها المختلفة والمتنوعة. في حدود تقريبا 75% هي عروض تونسية. بطبيعة الحال لإضفاء الصبغة الدولية على المهرجان اخترنا 4 عروض أجنبية, 4 عروض عربية من الجزائر والمغرب ولبنان وسوريا. حاولنا تكون على الأقل إضافة للبرمجة هذه. قبل المهرجان عن نهار 16 ونفس الشيء هو امتداد لشعار الدورة انه مش ننظم سهرات ترويجية للمهرجان. تكون غدوة الليل ان شاء الله نهار 16 بفضاء كازينو صفاقس اللي هو امتداد البحر معناتها في تبارورة جديد, وسهرة مفتوحة للعموم في الفضاء الخارجي. الغاية منها هو الترويج لبرنامج الدورة. وليت لحد نهار 18 جويلية ان شاء الله مش يكون عنا سهرة ثانية في الفضاء الخارجي على الشط في بشاطئ الشفار صفاقس اللي هي منطقة ساحلية تبعد حوالي 30 كيلومتر على صفاقس. نفس الغاية هي ترويج لمحتوى البرنامج ولمختلف سهراته. تقريبا بصفة عامة اجمالا
0: البرمجة
1: في الدورة 46 للمهرجان
0: ان شاء الله موافقين.

0: سيدة يعطيك الصحة على التفاصيل هذه, وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق, وإن شاء الله من حسن إلى أحسن, وربي معك.
1: يعيشك, شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك, شكرا لك, إلى اللقاء.
1: شكرا.
0: دونك مهرجان صفاقس الدولي في دار التؤسيس والأربعين هو مهرجان عريق ودورات طويلة, لكن اليوم اكتشفنا اللي هي ولادة جديدة وبداية جديدة لعراقة زادة, خليني نقول جديدة في المهرجانات. إن شاء الله موافقين, وإن شاء الله دائما تكون المهرجان هذايا مميز.

0: توا العشرة متاع الصباح على مفاد
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، اجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يوفيش.
4: هو الحربوس يعني الجيب.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: لنا معكم أعزائي المستمعين ونحكيه اليوم على أكثر حاجة ممكن تصير لنا في الصيف اللي بالنسبة لينا نستسهلوها نحبوش ندخلوا لسخانة الكوجينة منحبوش ندخلوا نطيبوا وماذا بينا وجبات سريعة هكا ناخذوها وناكلوها. هل الوجبات هذية وجبات تكون صحية؟ هل الوجبات هذية كي احنا ناكلوها هل قاعدين نعملوا في حاجة صحيحة ومناش قاعدين نضروا في بدننا؟ أكيد التفاصيل والمعلومات الصحيحة ناخذوها من عند مصدرها. معنا عبر الهاتف أخصائية التغذية مدام مفيدة إمديمغ اللي رحبوا بها ونقولوا لها ألو صباح الأنوار.
1: مرحبا بك سيدتي ومرحبا بالسادة المتابعين لأمكان الكل.
0: يعيشك مدام مفيدة نورتنا ومرحبا بيك وشكرا دائما على رحابة الصدر وقبول الدعوة وين ما نطلبك الحقيقة عمرك ما تقولي لي. مرحبا بيك. اليوم نحكيه في موضوع مهم برشا مدام مفيدة اللي تقريبا هو شتاء وصيف لكن الأكثرية في الصيف اللي الناس تقول لك الدنيا سخونة ما عينيش في الماكلة تنيخو حاجة هكا خفيفة. الوجبات السريعة اللي قاعدة الحقيقة تولي كيف الثقافة بالنسبة للعبيد الكل تولي حاجة يعني قريب نولي وحاجة نعتاد عليها. هل الوجبات هذية تعتبر حاجة باهية أم لا؟
1: قبل ما نحكي على الوجبات السريعه نتفهموا انه المراه التونسيه ما عندها ثم سخانه ثم معناتها هو في عطله هو شط هو تهريف عائليه تولي هيك تقلق شويه ما تسيب كما قلت انت بكري تدخل على دخول الكوجينه تلتجئ للاكلات السريعه. احنا اليوم ربما هي فرصه باش نفسر للناس شنو هي الاكلات السريعه شنو هي تركيبتها وشكون هم الناس اللي نورمالمون ويتقلقوا من استهلاكها وكيفاش نجمو نعوضوها وشنو نجمو نعملو. اولا هي الاطعمه هذه عاده ما تكون مغريه خاطرها سهله وفيها فيتامين نشيلوها فهمتي مي هل هي مناسبه للناس الكليتية؟ لا فما ناس تقلقهم على خاطر هي شنو الوجبات السريعه هي وجبات تحضر في فيتامينها
0: اي
1: ونقيلوها ديما اللي هي خفيفه ولكنها هي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون معناتها من الزيوت والنوع متاع الدهنيات هذه هي مش نوعية باهية برشا خاطر عادة ما تكون مشبعة ولا الدهنيات متحولة زادة نلقى فيها نسبة كبيرة من الملح. الملح جاي من الزيتون جاي من كل الصوص اللي نحطوهم جاي من المرسل معناتها جاي من الأجبان الجبونة عادة نحطو لي فرماج وكل هذه الكل دونك نسبة عالية من الملح. وحاجة ثانية اللي برشا ناس يشتري حاجة معناتها كسكروت ولا يشتري بيتزا ولا يشتري مقلوب يزيد معاه زادة معناتها مشروب محلى يا مجازوز ولا كانيت ولا سيزون ولا أي حاجة هذا الكل كاية يخلي هالوجبة الخفيفة هذي اللي نتخيلوا فيها خفيفة هي تحتوي على طاقة عالية مقابل ذلك تحتوي على كمية قليلة برشا من الألياف ومن الفيتامينات وبالتالي هي ما تنجمش تكون ما نعتمدها في عاداتنا اليومية لأنها ما توفرش في جسمنا حاجيات من العناصر الغذائية اللي هو يحتاجها كلها.
0: أي أي
1: لهنا من خلنا نمشي وتويكا للناس اللي ما تساعدهمش برشا الأكلات السريعة هذه.
0: أي
1: نبدا بضغط مرضى ضغط الدم اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم ونعرفوا في تونس عندنا نسبة كبيرة معناتها حوالي الدراسات تقول أكثر من 2.5% عندهم غلط الدم وبرشا منهم ما مش يتبعوا حتى في دويهم وكل ونعرفوا فما أمراض اللي هو نسموها المرض القاتل الصامت. الوجبات السريعة قلنا نذكر شوية فيها برشا ملح والملح هذا يأثر على ضغط الدم ويخليه ما عادة ما يرتفع ضغط الدم واللي نجم يأثر على صحته مش اليوم نجم غدوة أي أثر على صحته. قلنا برشا ملح موجودة في كل حاجة ماذا وهي هيك عزيز تعطينا كي يقول الدين ديما الحاجة المالحة والمقلية عادة هيك ما انت هيك المذاق اللي يعجبنا ولكن احنا يزني هنا نشوفه له من الزاوية ما انت هل هو مضر ولا لا.
0: ايه
1: شفنا الميكلة هما مضر لهم الميكلة هذه متاع الشارع اما هما نجموا يستهلكوها في بعض الأحيان مش ديما تكون بينتور يختار حاجة مشوية أقل صلصة ما فيهاش مسبرات بس يخو مثلا كسكوت بالتون ينجم يخو كسكوت بالسكالوب ونعوضوا ديما المشروبات الغازية لنا بالماء. كذلك الناس اللي عندهم مرض السكر ما في كل المداخلات تقريبا نمر عليهم علاش زادة كل عادة على خطرهم يمثلوا نسبة كبيرة من المجتمع التونسي.
0: اي
1: بذا الأكل السريع عشان نقوى ناقصة بكرة وقلنا راهي ناقصة إلياف وقلنا راهي إلياف هي اللي تعدل معدل السكر في الدم
0: صحيح
1: وقلنا زادة راهي غنية ملا بالدهنيات والدهنيات ما هيش زادة دهنيات صحية هذاك علاش زادة لهنا اللي عنده مرض السكر يحاول باش يقلل من حجم الوجبة ما يخش كسكوت كبير ما يخش قاعدة بيتزا كبيرة ويحاول بينتور باش ينحي البطاطا مثلا نعرفوا اللي البطاطا المقلية عادة ما تكون مرافقة للكسكروتات ولل كل الأكلات السريعة تقريبا ديما نحطوا فيها معناتها في البطاطا
0: أي
1: البطاطا المقلية سكرها سريع الامتصاص يطلع برشا سكر وبلوس فيه برشا طاقة وهضمه صعيب هذاك علاش معناتها ينجم كما قلنا يستهلك أما بحذر وينحي الحاجات اللي ما تلزموش في نظام غذائي
0: نولي وردوا بالنا معناها شنو ناكلو شنو ما ناكلوش ايه
1: بالطبيعة هو عنده معناتها قواعد يلزم ديما يحاول يحترمها حتى أيه؟ اذا يلتزئ احيانا الاكلة السريعة اكل قواعد هذيك يحاول يطبقها
0: فوالا
1: يمشي ياخو كسكروت يقول له حط لي برشا سلاطة
0: نحكي لي
1: البطاطا زيدني خضرة طايبة علاش كيف فما توك القرع الاخضر ينجموا يعملوه مشوي ينجم البتنجيل زاد المشوية
0: حتى
1: ينجم يستعمل برشا ينجم يستعمل خضرة
0: أيه؟
1: خضرة نية
0: أيه؟
1: لهنا زاد الأكلات السريعة والناس اللي عندهم السمنة
0: مشكلة هنا
1: هنا زيادة نعرفوا اللي السمنة مسكن من ناحية الجمالية معناتها نبدا ساعات واحد يقول لك نحب روحي ضعيف بتلبس تخرج عليا اللبسة وكل لا السمنة هي مشكلة صحية على خاطرها معناتها هي عامل خطر للإصابة بعدة أمراض معناتها وكي نكبروا كل دونك هنا ردوا بيننا كما قلنا الأكل السريعة فيها طاقة عالية وإلى جانب أنها فيها طاقة عالية المتأثية من السكريات والدهنيات هي زادة معناتها قلنا قليلة الإلياف والحاجة اللي ما فيهاش برشا إلياف دي ما تخليك تتعب جوع.
0: أي.
1: ساعات واحد يخرج لبرا ياكل حاجة وبعد ساعتين ثلاثة يدخل للدار يبدأ يدخل يلوث في الكوزينة شنو باش ياكل.
0: صحيح.
1: على خاطر جوع في ساعة خاطر في ساعة جوع. هكا علاش ديما معناتها عادة اللي ياكل مش كيما تاكل كسكسي وتاكل وسلاطة وكل كيما تاكل حاجة سريعة دونك معناتها سكريات يتم امتصاصها بسرعة أكثر وبالتالي الإنسان يجوع أكثر.
0: إي دونك إي إي
1: ما ننساوش الناس اللي عندهم أمراض في القلب والكوليسترول.
0: إي خاطر الريجيم داخل معاهم زادة إي أي.
1: ديما أي إنسان عندي تبع نظام غذائي يتبعه في كل الأوقات معناتها حتى إذا كان أحنا ما نطيبوش في الدار ولا ساعات الواحد يقرر في البرة يلتجئ للأكلة السريعة معناتها يلزم زيادة يحترم مكان نظام الغذائي اللي هو يتبع فيه على خاطر مثلا الحاجات المقلية قلنا فيها دهنيات مشبعة ونعرف الدهنيات الدهن المشبعة ولا المحولة اللي هي تطلع على الكوليسترول الزائد الجنديري هذاك واللي هو زيادة احنا ديما ما نحبوش يطلع ونحبوا الانسان يحافظ على انه يكون معناتها معدل الشحم في الدم بتاعه معدل ولو انه حتى لو كان مش الاكل هو اللي اثر عليه 100% ولكن احنا الجانب هذاك نعطيوه معناتها اهتمام منا وردوا بينا من
0: واضح.
1: هذا فئة أخرى الحقيقة اللي باش هنا باش نركز عليها اللي هما الصغيرات والعطلة الصيفية
0: وهي أهم فئة الحقيقة يا مدام مفيدة. وي أهم فئة
1: علاش هما أهم فئة خاطر هما تقام ساعات يبدو قاعدين في الدار وساعات الأمهات
0: تخدم
1: وكل
0: ولا.
1: وساعات الأم تحضر شفتو معناتها وتولي تقابر أمشي اشري وفي كل بلاصه تفهم اللي ريستورانت صغار
0: ولي فاست فود يستسهلوا وكان فما كبير ينا ينجم يتحكم في روحه أو عقله ويميز ما بين الباهي والخايب، الصغيرات ما ينجموش يميزوا. دونك
1: يعطيك الصحة.
0: فوالا
1: الصغيرات ما ينجموش يميزوا، اون بليس الصغيرات هما احنا ماذا بينا من الصغرى يتعود الصغير على على طعم معين الماكلة. وقت اللي هو يتعود ياكلك الأكلات السريعة واللي قلنا احنا طعمها مالح زايد على اللزوم،
0: اي
1: هذيك الطعم هيك البنين اللي هو يتعود عليه باش يخليهم بعد ما يميلش للأكل الصحي. معناتها ماذا بيه ديما يقول لك اعطيني، لا ما نحبش ناكل ماكلة الدار، اعطيني نمشي كسكوت، اعطيني نشري مقلوبة، اعطيني نشري كذا. معناتها احنا ما يلزمناش الحقيقة نعودوا صغارنا انه معناتها ديما يكون الأكلة السريعة هي معناتها تكون موجودة كعنصر غذائي في نظامه. بلا هذيك تنجم مرة بعد وين ينتج فيها ميزمش تكون حاجة يومية، على خاطر كما قلنا هي أولا تسبب في زيادة الوزن اللي كان ديما بشقد يأكل برا ويشري كسكوت وكل قلنا، وقلنا راهي ماهيش ماكلة صحية 100% ما نجموش نعتمدوها في نظامنا الغذائي اليومي. وبطبيعة الحال في التقايم شي ياخذ زوز وكل ما يحقوش أسنانها من الصغيرات مش مزيدة التسوس متاع الأسنان وكل معناتها من الصغرى معناتها يولي عندهم المشكلة هذاك الصحي. هذاك علاش ما يلزمناش نعودوهم أنهم ديما ياكلوا أكلات سريعة ونخليها لهم مكافأة ما تكونش دائمة مرة بعدين ما يتالش معناتها أنهم يبدلوا جو ولا ياكل حاجة لبرا، أما ديما نفسروا له راهي ما تكونش يومية. معناتها حتى الأم تنجم تضحي شوية ولا البول إذا كان هو أون فاكونس في الدار ندخلوا الكوزينة قبل السقانة ونحضروا ماكلتنا، وفما حاجات نجم تكون ماكلات باردة تو كما سلايط وحاجات مشوية معناتها حاجات سهلة حتى صغير ولد 13 معاه 14 معاه نجم يدخل ويحضر فطوره. الناس زادة اللي عندهم مشاكل في المعدة وفي الهضم، تلقى الناس عندهم التهاب قرح في المعدة التهاب الأمعاء، هذوكم زاد الأكلات السريعة باعتبار أنهم عادة ما يكون فيهم حاجات مقلية حاجات حارة ينجموا يتقلقوا يردوا بالهم ديما نحطوا في بالنا الوضع الصحي لا احنا فيه. معناتها ما نستسهلوش الحاجة الحاضرة ديما نحط كي ناكل معناتها نحترم وضعي الصحي، يعني شنو الحاجة اللي تقلقني نبعد عليها وما تهزنيش الشهوة ليها. هذا أخرى يجينا نحكيو عليها وما نجموش نتعديها اللي هي المخاطر متاع السخانة هذية، والله لا يقدر ينجم الإنسان إذا يتعرض لك نزل توكسيك أسماء الماتير ما تتسمم الغذائية
0: تكسير.
1: نعرفوا كل ما تدخل الدنيا كل ما هذاك معناتها ميليو فافورابل جو ملائم لتكاثر البكتيريا. هذاك عليه حتى السادة اللي عندهم ديريكتوران ويسمعوا فيها يحاولوا معناتها يعتمدوا قواعد معينة في إعداد الأكلات السريعة. ما يحاول كيف يحضر معناتها مثلا الفتات ويخبيها في الثلاجة يمد كمية صغيرة لبرا اللي باش يستعملها في ظرف ساعة أو ساعتين، يحاول بدل ما يخلي حتى شيء بيت خاطر نعرفوا اللي كما قلت لك الصحانة معناتها تنجم إذا كان قراصة الماكلة كان فيقوا بها
0: أي
1: أما نخافوا من تنامي بكتيريا ما غير ما تفيق بها
0: أي
1: نطيبوا الماكلة بالقدام نستقبلوا بما الفيجيتير بتاعنا بتاع اللي ريستورون يكونوا مريقلين معناتها احترامك الأربع درجات واحترام التبريد معناتها الكونجيلاسيون في موان دي ديجري بالطريقة هذيك باش نحافظوا على جودة الطعام ونتجنبوا قدر الإمكان معناتها التسممات الغذائية في الصيف اللي هي تكثر معناتها راهو ما عنديش الإحصائية بالضبط، أما في كل الصيف معناتها لازم تصير بعض التسممات الغذائية اللي احنا إن شاء الله ما نتمناوها في حتى بلاصة باش تصير
0: ان شاء الله.
1: قواعد النظافة نغسل يدينا بيان سور لازم ديما يغسل يديها محلات نظيفة زاد نحاولوا. لا احنا بدينا راهو المستهلك نجم يعاقب المحل اللي يلاحظ فيه صح، ولا يرى سيد اللي يخدم فيه مش لابس توني كوريكت، ولا يبدا دوافر وما نعرفش كيف فني. معناتها يلزم ديما قواعد حفظ الصحة تكون موجودة وتكون الحقيقة مطبقة بأكثر صرامة وأكثر أي. احترام مع معناتها السخانة هذية.
0: اي يعطيك الصحة. دونك الحاجات هذوما مهمين برشا، تبعناك بانتباه مدام مفيدة، وديما احنا بالنسبة لنا نتعلموا دائما العادات الغذائية اللي الحاجات اللي خايبة نبعدوا عليها ونمشيوا للحاجات الصحية الباهية. انواع الماكلة، انواع الفرماج، كل الانواع اللي احنا اليوم نجم ونتفاديوها ونبعدوا عليها، وخاصة كي احنا نكونوا قدوة لصغيراتنا زادة اكيد تسهل علينا الامور من بعد.
1: بطبيعة الحال هنا مدام احنا يلزمنا نفكروا انه ديما الوجبة السريعة هذيك تكون اكثر صحة واكثر سلامة، كما قلنا المشوي احسن من المقلي، اذا فات السلايد استبدالك البطاطا المقلية زادة بالخضرة تكون موجودة، معناتها هذه تكون ثقافة موجودة عند لي ريستو، معناتها لي ريستوراتور اللي عندهم لي ريستوران هما يلزمهم يفكروا بالطريقة هذية، معناتها باش الانسان معناتها حتى كيف تجي للأكلة السريعة ينجم يبقى لو شوا، يبقى ينجم يختار معناتها الاكله الصحيه اللي تناسب وضعه الصحي. واذا كان تبدا بيتزا كبيره على سلامه ناكلوا زوز من الناس زاده باش الانسان ما ياكلش كميه اكثر من حاجيته. ونتناولوا الوجبات السريعه معناتها بشكل مناسباتي، ما يكونش بشكل يومي. هي مش ممنوعه، اما ديما الاعتدال ضروري في سلوكنا الغذائي. واللي عندهم مرض مزمن كما قلت ديما يردوا بالهم ويعتمدوا كالقواعد البسيطه اللي حكينا عليها باش معناتها باش ما تاثرش صحتهم، باش يبقى في صحه جيده، وان شاء الله كل مستمعينا في صحه جيده، وان شاء الله يكون صيف امن من جميع النواحي لجميع الساده المستمعين.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك مدام مفيدة، شكرا على التفاصيل المزيانة والتوضيحات والتوصيات خاصة الغذائية المميزة، شكرا لك. شكرا والى اللقاء. دونك الوجبات السريعه لازمنا نعرفوا شناكلو، ولازمنا نعرفوا منين نشريو، ولازمنا رانا نتاكدوا دائما من الماكله اللي ناكلوا فيها خاصه لصغيراتنا تكون صحيه 100%.

0: على MFM.
1: مواصلين معكم أعزائي المستمعين، مهرجان جمال الدولي في دورته 51، أكثر تفاصيل مع مديرة المهرجان ليلى بن ذياب. ألو، صباح الأنوار مدام ليلى.
2: صباح النور، صباح الخير،
1: صباح الورد.
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعين الإذاعة.
1: شكرا لك، يعطيك صحة مدام ليلى. دورة مميزة الواحد والخمسون، أكيد بعد دورات متعددة ومهرجان الحقيقة دولي عريق كما مهرجان جمال، فما برمجة مميزة سناء.
2: أكيد كما عودنا مهرجان جمال إنه فيها برمجة مميزة ومن سنة لأخرى كونه يكون عروضه مميزة وفيها الفارق. الدورة هذه دورة 51 لاستمرارية المهرجان، وفي دورته السادسة دوليا. تحتوي هذه البرمجة للعديد من العروض المتنوعة، نعطيكم منها بشكل افتتاح بإذن الله مع عرض موسيقي للفنانة دابوس يوم 25 جوليا. يوم 29 جوليا عنا عرض مسرحي للفنانة ياسمين الصالحي. يوم 31 جوليا عنا سهرة فنية ترابية مليئة بالأحاسيس والأغاني وفيها حكايات وحكايات من الأغنية التونسية. يوم 2 أوت عنا زيارة تعرفوا لعرض الصوفية.

0: ما ينجمش يغيب على مدينة جمال. يوم 3 أوت عرض راب لفنان النوردو، يليه كذلك عرض آخر لفنان جمجور يوم 6 أوت، يوم 9 أوت عرض الزردة لفنانة التونسية النجلة، وهذا العرض نجلة تونسية، وهذا العرض هو حصري لمدينة جمال، يعني العرض الوحيد في الساحل تقريبا. يوم 13 أوت عرض بنت الحي ومس الساري لسمير لصيف وفوزي بن قمرة. يوم 15 أوت عنا عرض موسيقي للمحفل الجربي، تعرف يعني هو يعني عرض كبير وقعد يعني عنده رواج كبير هذه السنة، مش يكونوا معنا زادة. يوم 19 أوت عرض الراب ليوم قرزيت، ونصل إلى الاختتام يوم 22 أوت اللي هو بشي يكون مفاجأة إن شاء الله. نعطيكم في انتظار الترخيص، يعني اسم الفنان اللي بشي يكون متواجد معنا.
1: يعني إني تبعت البرمجة الحقيقة دو أجيس كازيت، ونستنى في الأخرينية، يعني في الحرف الأخريني. قلت أكيد باش تعطينا لمحة، معناها فنان عربي، فنان ما نعرفش بالدول العربية، قريب قريب بعيد بعيد.
0: إن شاء الله أول ما ناخذ الترخيص بإذن الله نعلنوا عليه.
1: إن شاء الله
0: في كل فنان ليس فنانة، وإن شاء الله عن قريب نمدكم بالاسم إن شاء الله.
1: إحنا الحقيقة مصادرنا الخاصة قلت لنا شكون، اما باش نخلي لك ليك انت معناها من بعد تو ناخذوك ولا نخرج به غنيه معناها باش ما نقولوش احنا. برمجه مزيانه الحقيقه.
0: نعم عندك غلطين، ما نجموش نعطيو حاجات اللي
1: بيان سور
0: ونغلطوا بها
1: بيان سور، حتى تبدا الامور صحيحه وتبدا الامور 100%. دونك ناخذوك وقتها في مداخله اخرى وتقول لنا على سهره الاختتام نحكيو عليها وحدها.
0: بإذن الله.
1: برمجة مزيانة برشا، إن شاء الله موافقين في الدورة 51، وعودتونا الحقيقة مهرجان جمال دولي بالسهرات المميزة والسهرات الحلوة، اختيارات فنية موفقة، إن شاء الله موافقين مدام ليلى.
0: عايشك بارك الله فيك، ونشكرك برشا على المداخلة هذه على الاضافة، وربي فضلك.
1: يعيشك، شكرا مدام ليلى، وإن شاء الله موافقة. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: شكرا لك. مهرجان الدولي بجمال ختمنا به، وأكيد قبل ما نقول لكم بسلامة نحب الحقيقة أن نشاركوا دائما أفراحنا مناسباتنا المزيانات. تعرفوا الصيف بكله هو خرجات وبكله مهرجانات وبكله صيف، وتحلى فيه الخرجة هكا ولا يا سي معزي سيسي؟ أعطيني السينيال يا سي معزي سيسي. دقيقة، قال لي دقيقة. أكيد مناسباتنا مش كان مهرجانات، مناسباتنا فيها العراس زادة، فيها المناسبات المزيانة، فيها أفراح البكالوريا، برشا مناسبات. احنا نسعوا فيه الى ما فهم الحقيقة باش نكونوا قراب منكم، وكل انسان يقصدنا او يدق بابنا بربي نحب ديديكاس مزيانة لشخص معين في حياته، اكيد احنا نسعوا باش نلبيو لكم الرغبة هذية، ونشاركوكم اكيد افراحكم ومناسباتكم وكلامكم المزيان وكلامكم الحلو. وبالمناسبة هذية، بمناسبة اعياد الميلاد المزيانة، اكيد احلام برجي بن شيخة تهدي احلى حاجة في الدنيا أمها المزيانة، أمها مدام عروسية اللي تحتفل بعيد ميلادها لليوم، تقول لها أمي الغالية كل عام وانتي أجمل نعمة وربي مدك بالصحة، تقول لها يعيشك على حبك وحنانك وعطائك اللي بلا حدود، تقول لها إن شاء الله ديما منورة الدنيا بالضحكة الحلوة والضحكة المزيانة، وانتي راك أغلى إنسانة في الوجود، وجودك نعمة كبيرة نحمد ربي عليها، وتتمنى لها الفرحة الكل، تقول لها نتمنى لك كل فرحة الدنيا والصحة الدائمة، وديما راك واقفة معايا في فرحي وحزني، وهي راك أغلى حاجة عندي، تقول لها في الدنيا انتي أغلى حاجة، وربي طول في عمرك، ونحبك برشا أمي الغالية. إن شاء الله ديما مرافقينكم بالمناسبات المزيانة، وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد المدام عروسية مرة أخرى. معسيسي شكرا لك، يعطيك الصحة. وصلنا لنهاية حصتنا لليوم من نوض بدل المود، تمام 11:00 بون 58 دقيقة بينت 11، بعد شوية 11 صوت ملا صوت له برنامج لزميلنا خليفة السويح، ما تبعدوش.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.
2: M6.

0: أم أف أم الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
1: صوت من لا صوت له مع خليفة سوية.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نهاركم طيب. اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، من قلب مركز الولاية السردية الهوامش المنسية التي تعاني من الغبن التنموي وكذلك مواسم العطش التي لا تنقطع. اليوم نداء استغاثة توجهه عمادة الطواهرة الجم مع المولدي الأحمر. مرحبا سي المولدي.
3: شكرا تخليفة، شكرا لإذاعة المفهم على إتاحة هذه الفرصة لإيصال صوت من لا صوت له وتحديدا صوت عمادة الطواهر المنكوبة.
2: معكم خليفة السويح، صوت من لا صوت له، مرحبا بكم، هو صوت الأرياف والقرى المهمشة. ماذا يحدث في عمادة الطواهر؟
3: شكرا سخليفة مرة أخرى، شكرا لإذاعة مفهوم. حبيت سخليفة نتوجه نداء استغاثة إلى أعلى هرم في السلطة. نعم، نداء استغاثة إلى أعلى هرم في السلطة. نعم، ليش؟ قائل الطوارئ تستغيث، هل من عام أن الطوارئ تستغيث؟ هل من مجيب؟ هل من زيارة ميدانية لمعالجة الأوضاع المزرية بهذه العمادة؟ يا سخليفة، رأى غذان الطرف على البنية التحتية، غذان الطرف على النقل، غذانا الطرف على الصحة، غذانا الطرف على، لكن ما نجموش نغض الطرف على الماء الصالح للشراب، على القطاع المتواصل الماء الصالح للشراب. يمر مرور كرام، هذا من يمشي مر مرور كرام، هذا الماء القطاع المتواصل لا يمكن له أن يمر مرور كرام، هو بالتالي هو حق دستوري، لكن مع الأسف لم نتمتع لا بحق بأبسط الحقوق. طوط غذان الطرف على البنية التحتية، على الصحة، على النقل، لكن الماء يا تخليفة خط أحمر. العبادة تعاني.
2: قداش عندها؟ قداش عندها تركي؟
3: العبادة تعاني.
2: قداش عندكم الماء مخصوص؟
3: عنده طو مقارب 4 أيام الماء في قطاع تأكاد يكون متواصل 4 أيام يا تخليفة. المواطنين يعانوا معاناة حقيقية بأتم معنى الكلمة. المواطنين تخليفة رام بصدق، بكل صدق حصر واحد يعني، ونحب نستعملها كلمة مع الأسف نستعملها المرضية خاطر بس يفيقوا أستاذ المسؤولين أن تم الحجرة موجودة. المواطن يتسأل شبيه الماء موجود في وسط في المدن، في وسط المدن وفي الأرياف غير متواجد، في العمادات الداخلية غير يعني متواجد، في المدن الماء متواصل ويمشي بصفة عادية، وخارج خارج المدن يعني خارج المدينة الماء يكاد يكون بالفعل غير موجود بالمرة، والقطاع المتواصل. وبالتالي هذا السؤال يسأل فيه المواطن سؤال بريء، أين الإجابة؟ ننتظر في الإجابات من السادة المسؤولين ولا إجابة. مع العلم سخليفة حتى في الصورة لا إجابة وما عندهمش إجابات، وهذا نورمال مو السادة المسؤولين رغم حذرين لهم هذه البلاغيات، هذه رغم حذرين لهم مسبقا، لكن احنا نتاجه وكان كتير الحادثة ونرجع على الحلول. الحلول كانت تكاد تكون غير موجودة والمواطن يعاني. شنو ذنب المواطن؟ شنو ذنب المواطن في قطع الماء كما هكذا المتواصل على المناطق خارج مدينة الجم؟ شنو ذنب المناطق العمادات المهمشة خاصة عمادة الطواهرة؟ شنو ذنب المواطن ما يعاني خاصة فإحنا في وقت أزمة في أزمة حقيقية؟ القطاع المتواصل ولد أزمة حقيقية في اليمن. المواطن يعاني يا تخليفة، قلت لك تغذينا الطرف على المستخدمات حتى نفعل عيش الكريم وعلى ولكني الماء خط أحمر، هنا المسؤولية لا إجابة سواء على المستوى المحلي ولا على المستوى الجهوي، لا حياة لمن تنادي. وبالتالي نداء استغاثة إلى أعلى هرم في السلطة يا سيادة الرئيس، خطاب مباشر، الطوارئ تستغيث، هل من مجيب؟ هل من زي
2: واضح. شكرا لك سي المولدي الأحمر. عمة الطواهرة الجم تستغيث قطع الماء. سوف نعود إليكم في الفقرة الثانية مع أصغابنا الجوفية الجم، مشاغل التنمية وكذلك مواسم العطش التي لا تنقطع وتتكرر مع سردية الهامش. برنامج صوت من لا صوت له، انتظرونا في الفقرة الثانية.

0: FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معك
1: ام اف ام الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية
2: صوت من لا صوت له مع خليفة سوي.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع الفقرة الثانية من برنامج صوت من صوت لها نخليف الصويح سردية القرى المهمشة. اليوم يسعدنا استضافة ناشط مدني سوف نتحدث على مشاغل التنمية في أصغابنا الجوفية ونحن سعداء أنه تتعدى معنا قرى لأول مرة يتم تغطية إعلامية لمشاغلها ولخاصة ما يؤرق مواطنين فيها. معنا شرفنا اليوم بالحضور في الاستوديو سي فرحات عامر. مرحبا سي فرحات ناشط مدني.
4: وبيك سي خليفة يشرفني الحضور معاكم ونحييك ونحيي الطاقم الفني اللي معاك
3: ومؤسسي. تحياتنا لمؤسسي
4: وتحياتنا للأخ المؤسسي ولكافة العاملين بإذاعة ام اف ام اللي تنفض الغبار على المناطق الريفية المهمشة وتكون واسطة بين السلطة العليا في البلاد وبين السلطة الجهوية والمحلية لتسهيل وتحسين ظروف عيشنا في المناطق المذكورة. أنا
3: كنت عارف اللي بصغابنا الجوفية أصغابنا الجوفية الجم
4: أصغابنا الجوفية هي تقع في الناحية الجوفية من معدنية الجم يحدها ما شمالا معدنية السواسي وشرقا مشيخة ولاد بوهلال وغربا العيثة وجوفا مدينة الجم. أصغابنا هي معناها سميت بصغابنا نسبة إلى البطل الشهيد والمقاوم الشرس محمد بن صالح الزغباني الضغباجي اللي وفى الأجل المحتوم بعد محاصرته في مدينة سيدي علوان بمعتمدية المهدية بمعتمدية سيدي علوان من ولاية المهدية.
3: نحن الضغباجي
4: أي محمد بن صالح الزغباني شهر الضغباجي.
3: هو الضغباجي الاسم الأصل بتاعه
4: اسمه الأصيل محمد بن صالح الزغباني
3: الزغباني
4: شهر الضغباجي
3: شهر الضغباجي
4: شهر الضغباجي وخد سمة المنطقة في
3: يعني هو أصيل المنطقة
4: هو من أبناء المنطقة المهاجرين اللي
3: ممتاز
4: عاش في مدينة جابس في حامد جابس في منزل مهيري وهو معناها من أبناء المنطقة الأشاوس اللي تسمى عليهم اسم أصغابنا.
3: هذا اكتشاف اليوم في تاريخ تونس المعاصر.
4: شكرا لك
3: ويسعدنا ذلك.
4: شكرا لك سي خليفة. أستاذ نحب نقول اللي المنطقة نتاعنا
3: سأل خي تقول لي خطر الضغباجي على مفارقة في تاريخ تونس ومن المقاومين الأشاوس اللي اعتزوا بهم صفحة مجيدة في تاريخ تونس. خلينا يا تعرف فرصة أنت ليه معناها هو تويكي معناها الزغابنا الكلها تسمت على اسم
4: الضغباجي اللقب الزغباني هي معناها كما قلت لك اللقب الزغباني اشتق من
3: كتكريم له
4: وتكريم للقبيلة متاعه كيف اللي تنحدر معناها اللي استوطنت في مدينة الجم من القرن الثامن والتسعة عشر في ال والحذاء والسي محمد بن صالح الزغباني هذا السي الضغباجي الله يرحمه والشهيد البطل اللي شرفنا انه كنا بلقبه والمنطقه نتاعنا الكل فهمتني ولا تدين للشخص هذايا لانه ساهم بطريقه او باخرى في دحر الاستعمار وفي المشاركه في الحركه الوطنيه اللي نعتز بها جميعا
3: رمز من رموز المقاومه
4: وكما قلت لك سي خليفة
3: الاستعمار الفرنسي
4: وفاء الأجل المحتوم بعد محاصرته في مدينة سيدي علوان
3: وتوفى في سيدي علوان
4: من طرف الاستعمار الفرنسي.
3: تعرف هي صفحات قليل يعرفوها بالحق
4: ما هو علمتنا الحياة والتاريخ
3: وبحق هذه سردية الهامش لأنه هو أهلا نكتشفه توبيكي اللي مقاوم من أهم المقاومين في تونس معناها الحقيقة لم يلقى حظه في تاريخ الحركة الوطنية معناها الظلم والنسيان مش فقط على مستوى التنموي على مستوى الماء هو حتى على الأبناء العظام اللي لهذه القرى المنسية ولهذه القبائل المنسية
4: وقد نحن مع كامل معناها تعاملنا وانصهارنا وتأييدنا للسلطة المحلية والجهوية إلا أنه ما فيها بأس راهو كي نفض الغبار على على على أبطال الحماية وكذلك
3: ثم تكريم ثم ثم مدرسة مسمية باسمه الدغباجي ثم في الصغابنة
4: في خيبة المشعى أنه
3: ثم شارع ثم في الجم مثلا في معتمدية الجم يدعي دعوة
4: دعوة للمسؤولين المحليين وخاصة الأخ الكاتب العام للبلدية اللي أظنه ثم شوية معناها بيناتنا أنا كناشط المجتمع المدني مندفع ونحب منطقتي ونحب الخير لأهلي وعائلتي وماذا بي فهمتني ولا نشوف منطقتي في في في في في مستوى ما به نطلب من الأخ الكاتب العام للبلدية النزول من من من من من, من شوية معناها من التعالي ويتواضع ويتعامل معنا كما يتعاملوا معنا المهندسين متاعه المهندسة الأولى وجدان
3: بدون ذكر أسماء وطبعا حق الرد مكفول
4: كما المهندسين الموجودين على رحابة صدرهم وعلى تعاملهم الباهي معنا وكما نقولوا نحن مرينا منهم كالكاتب وغبينا السيد الكاتب العام ينظر لنا بنظرة الأخوة نظرة ابن الوطن وفيها بيس يا أخويا كي كي كي كرم المناضل الشهيد والبلدية تحت أمرته لأنه هو المكلف وكذلك فهمتني ويعطونا هذه المساعدة لأن منطقتنا تشكو الكثير من من من من التهمش من ذلك فهمتني ولا الطرقات
3: معناها الحصيلة حصيلة الاستقلال والدماء التي أريقت الدماء الزكية للمقاوم وللمجيد الزغباني الدغباجي سي محمد صالح الدغباجي معناها شنو الحصيله شنو حصيله المتقدمين طبعا انا ادعو الباحثين في التاريخ في التاريخ الى تعميق هذا الفصل الجديد اللي كشفنا عليه حصريا في برنامج صوت ولا صوت لا وهو انه الدغباجي من سليل قرية الصغاب الجم ولاية المهدي
4: طبعا وهذا شرف
3: هذا شرف لنا كل
4: شرف لنا كل وكما قلت
3: حصيلة التنمية
4: التنمية والله باش ما نقولش منعاد ما نقول تتراوح في مكانها معناها المنطقة تفتقر لأبسط حاجات تو تتصور أنت يا سي خليفة فما عندنا ناس خريجية جامعات أصحاب شهاد عليا شباب والشباب كما قاش حاجة تحوي كما نادي شباب أو فضاء ترفيهي عام معناها يحس بالحسرة ويحس بالحقرة لأنها نحن في دولة فهمتني ولا المساواة في دولة الشباب والبلاد ما ينهض بها كان شبابها وعليه نطالبوا معناها نظرة حب ونظرة تفحص للمنطقة متاعنا من ذلك كما قلت لك عندنا مثلا الطرقات شبكة معناها المسرح الجهوية عاجزة عن ربط طريق 1 كيلومتر 1000 متر باش تولي شبكة كاملة
3: تواني اتصل بيه الإغيالي وحكولي في مثل 1 أثناء تحديد البرنامج قعدت مستغرب معناها كي قالوا لي ثم راهو طريق يربط بين منطقتين
4: بين منطقتين كيلومتر عاجز
3: اللي هما
4: اللي هي المنطقة السواسي المنصورة السواسي وصغابنا الجوفية الجم يعني كيلومتر
3: وما بيناتهم في الوسط كيلومتر
4: كيلومتر بيست اللي نعانيه منه معاناه شديده.
3: قالوا لي ثم طين واوحال
4: اوحال وكل معناها ما نقوموا به عن نفقات الخاصه للاهالي كما نقولوا نحن باش نجيبوا طرف تراب وباش نجيبوا كذا باش كذا خاطر
3: فسر لنا ذي الكيلومتر هذا الكيلومتر الملعون هذا الكيلومتر الكيلومتر اللغز
4: اعجزنا على على على على
3: كيفاش معناها المعبد يقف عند
4: المعبد يقف عند
3: يقف
4: عند الدورة نتاع عمق صغابنا في اتجاه العيثة ومن الناحية الأخرى من المنصورة والله ما كانش عندي هنا
3: اسمع عليك تفضل ايه
4: صاحب الشفاء يعطيك صح ما كانش عندي نية وإلا راني جبته في فيديو باش تشوف المسافة بالضبط لأنه وهذا كيف يشوف
3: وعليش وقف سؤال بالله المنطق
4: جينا للمقاول اللجام تابع لمنطقة بطن السواسي قال أنا يراه الحد مرجع نظر متاعي الحد لهنا الله يرحمه هو
3: سي حاج بدي ذكر اسماء الله يرحمه
4: وكي جينا نحن للمقاول اللي خدم الطريق الاخر قال اني عندي تعليمات باش نمشي بالطريق من مدينه الجم العمق الناحيه بشره اولاد بالسحليه ونرجع به للعيثة والحال انه الطريق يلزم يمشي للعمق نتاع المنطقه باش تولي الشبكه ميسره الا مش يمشي للسواسي يمشي وإلا مش يمشي للجم كيف كيف ولا مش يمشي للعيثة كيف كيف ولا مش يمشي للشربان كيف كيف وتولي الشبكة معناها
3: ماني مربوطة
4: مربوطة وممتازة
3: ممتاز
4: معناها ما نشوفش أنا ما نشوفش الدولة أو المصالح الجهوية حاجزة على التوفير هذا ونطلبه بالمناسبة من منبر هذا من السيد الوالي التدخل الشخصي لأنه معروف عليه معناها تدخلاته الممتازة ومعروف عليه الاجتهاد في فيما يخص معناها إعانة المناطق المهمشة هذه
3: كيلومتر
4: كيلومتر عجزت عليه الناس كل وليس أدري وقتاش مش ينوب
3: وشو تبعات معناها النسيان والتغاضي وإهمال هذه الكيلومتر على حياتكم العامة والنقل
4: يمثل يحس أولا انعدام النقل للأسباب المذكورة ما فماش حتى نقل ريفي مش يقول لك مش يمشي للبيست وكربته وتضربه وكذا واحد ثانيا والأهم من هذا الكل اللي نحن صغارنا الجو فيه هذه منطقة فلاحية بالأساس وعندنا فلاحنا وعندنا كذا
3: ما شاء الله منطقة ناشطة وفيها مناطق سقوية
4: وقت نجي مش نمشي وإحنا مثلا نتنقلوا
3: راهو فما بعض عديد الخطر اللي توزع في الأسواق راهم من صغابنا
4: ونعمة بالله
3: الحمد لله
4: فهمتني ولا البلاد تخدمها رجالها لكن ما فيها باس نحن كسلطة تدعمنا
3: تثمين
4: وتحطنا في الإطار لازم نكونوا فيه باش تتسهل علينا خاصة في تعرف عندي في فصل الجاني الزيتون ذا اللي مطر وذا اللي معناها طرقات مسدودة كذا يبدأ عندنا كياس على الأقل الشاري ولا معناها
3: يتشجع
4: واللي
3: يستهلك
4: يتشجع ولا مش يخدم يتشجع ما يقاش او حال وما يقاش شمبان وهذا دراكتور وجيب كذا وجيب كذا يعني
3: والحركه الاقتصاديه تدور
4: وبلادنا فهمتني ولا ان شاء الله نشوفوها كما نتمناو وان شاء الله اكثر من ما نتمناو وما فيها باس راهي هي التنميه هذه سلسله مربوطه من ابسط المواطن ونحن ماشيين الاعلى هرم السلطه والسيد الرئيس الله يبقى
3: والنقل رافعة مهمة جدا للتنمية
4: يرحم والديك النقل هو أهم أسباب التنمية نحن كي نلقاو معناها وسائل نقل خاطر علاش كي تجي تلوم تعذب خاطر أنت كيف تجي للنقل وتقول له راه مش تدخل البيست ومطر
3: وحفر
4: وطين راه عنده حق هو زاد عنده مصاريف الوسيلة نتاعو وكي يبدا عنده فهمتني ولا كياس معبد مسلك فلاحي كيما نقولوا نحن ويبدا أموره واضحة ما يراش حتى منع ويتصل بيك كيما نقولوا نحن تحت الزيتون وتمشي الامور وتتفرد العباد مش وهذايا
3: انتم شي فرحات اتصلتوا بالسلطة المعنية المحلية الجهوية
4: اتصلنا بالسلطة المعنية الجهوية والمحلية
3: حول هذا الكلمة
4: حول هذا الكلمة وخاصة خاصة وأن المنطقة منطقة صغيرنا ترجع بالنظر إلى بلدية الجم لأنه تو ولات تابع المنطقة البلدية. يعني هذا مش عزيز على السيد كاتب عام البلدية باش يعاوننا في الكيلومتر هذايا. نحن نثمن وراه الخدمات في في في في في مسح الطرقات بالآلة الجارفة ولا العمل الدائم إلى ما نطمعوا في بلادنا وبلادنا أمنا الناس كل واللي منها
5: مطلب بسيط
4: مطلب بسيط
5: ماهوش تعجيز
4: مطلب بسيط جدا يتمكنوا الناس فهمتني ولا
5: ما خلطوش عملنا المنزل عملنا كيلومتر
4: بأثر الأقل نفرحوا نحن ونفرح صغيراتنا ويرغب خاصة أولادنا اللي البرة من المنطقة يرغبهم في المنطقة مش يجي كما نقولوا يجي من أي بلاصة يقرحوا أمبان
5: حتى لا تصبح المناطق الريفية مناطق طاردة
4: يرحم والديك هذا بيت قصيد فهمتني. بالنسبة للحاجة أخرى سي خليفة نحب التنوير العمومي هي فما هبة جات لبلديتنا فهمتني ولا وقع تنوير جزء التنوير العمومي والجزء الأهم مازال ما تنورش عندنا تطمينات من السلطة المحلية باش يكملوا
5: ثم بطولات ثم ممرات وأحياء معناها
4: التنوير العمومي معناها في
5: الواحد أنا نحب نسمي أسماء الدوائر لأنه فيها بعض الأسماء فيها إبداع. لو كنت تسمي لي الدوائر الموجودة في الزغاب.
4: الدوائر الموجودة في الزغابنا كما قال اسمه بدأ نبدأ بالدوار ولاد عمرو اللي أنت ميل وين؟ عندنا دوار ولاد بوغرة. عندنا دوار ولاد بدهش. عندنا دوار ولاد الساحلية. وعندنا دوار أولاد بالشاوش هذوما الدواوير اللي مثلوا منطقة صغابنا الجوفية.
5: علاش نسميها صغابنا الجوفية؟
4: صغابنا الجوفية نظرا لأنه في معتمدية الجم عندنا ثلاثة مناطق اسمها صغابنا. عندنا صغابنا دار خلفلة اللي هي بعد العيثة جاية بين الحنشة بين سيد عمر أولاد عمر العيثة. وعندنا هذيك اللي تسمى صغابنا دار خلفلة. وعندنا صغابنا طريق صفاقس اللي توقع على طريق صفاقس الرابطة بين صفاقس سوسة اللي توقع بالضبط على بعد 8-9 كيلو على مدينة الجم على الطريق الرئيسي. صغابنا هذيك طريق صفاقس وصغابنا الجوفية هذه اللي نحذر منها أنا وهم بكل معناها كما نقول لك كما قلنا سي خليفة صغابنا بصفة عامة
5: عرش
4: قبيلة هما نفس العائلة
5: أولاد عم
4: بالضبط أولاد عم ونفس اللقب بريسك تلقى نفس اللقب وتقاهم متوزعين طلبا للعيش وطلبا للاستقرار وطلبا للكذا
5: ما شاء الله ممتدة
4: يعطيك صحة ممتدة معناها على رقعة كبيرة من تراب معتمدية الجم نحبوا معناها نحن طموحنا انه يقع الاستجابه لطلباتنا هذه
5: قلت لي التنوير العمومي شنو الاحياء اللي والدوائر اللي ما فيهاش التنوير العمومي
4: عندنا تو ولاد عامر وقع جزء منه والباقي مازال عندنا ولاد بشاوش وعندنا ولاد بوبر هذوما معناها
5: ما فيهمش تنوير عمومي
4: يعني نقصد يا سي خليفة مش الكهرباء في المنازل لا التنوير العمومي في الطرقات
5: إذا عمومية
4: صحيح لأنه إذا عمومية لأنه هذايا هو مش عزيز على تونس أما هو اللي نعرفه آني ومتأكد منه هو هيبة أجنبية جاءت في نطاق التوأمة أو الشراكة أو كذا ما فيها بس يا أخويا نحن نطمحوا باش تنور كما قال تنور
5: وراوي سي فرحات رويزم المسؤولين ويزم حتى الرأي العام يعرف أنه لو ثم تحوليات في المشهد الريفي معناها ما عادش المشهد الريفي نتاع الطوابي ونتاع المسالك في الحي لو ثم مشاهد لو ثم تحوليات عميقة وجذرية في المشهد الريفي اللي أصبح مشهد منظم منظم وأصبح فيه معناها عديد التحولات العمرانية
4: اللي نتقل باش تكون أحسن وباش تكون خير. ليش؟ لأنه
5: مثلا منح حتى منح حضري معناها فمش فمش عمان عزيز ومش غالي معناه أنه يطلب بالتنوير العمومي.
4: لما لا نطلبه بحق؟ لأنه هذا حق دستوري كفل الدستور والفضل لله. نطلبه نحن بالتنوير العمومي ونقارنه نحن بالمنطقة البلدية أو المنطقة المعتمدية ما فيها بأس يا أخويا. نحن شوفونا مش نظر الرحمة لا نظر الحق، لأنه نظر الرحمة هذه من سيد إلى عبد. أما نحن رانا كنا أسياد في تونس وننظرونا بنظر المساواة أو
5: نقول نظرة حق.
4: نظرة يرحم والديك نظرة حق، لأنه نحن عندنا حق في الرقعة الترابية هذه في البلاد كما غيرنا. ولهذا فهمتني ولا ما نتمناه بالعباد تنسى التهميش وتنسى المركزية. المركزية ما مش مكاني المركزية كنا نلقاو نحن
5: علاقتكم ببلدية الجن.
4: علاقتنا والله كيما قلت لك علاقتنا بال
5: ثم رفع فضلات ثم حاويات
4: ثم حاويات موجودة ثم رفع فضلات موجودة على الـ على الـ على المعبد، لأنه القصة اللي وقعت لنا نحن في الكيلومتر الله ما فيها شيء لا لشيء إلا لأنها ما عندهاش معبد، والرفع الحاويات والكذا بالكاميون ينجم تمشي في بيس. فهمتني كيفاش؟ بقى علاقتنا كيما حكيت لك طيبة، لكن نلتمس ونطلب من السيد المسؤول الأول المباشر في بلدية الجم مزيد من التواضع ونحيطوا علما من المنبر هذايا أنه ما فماش واحد فوق النقد. الناس الكل يلزمها تتقبل النقد.
5: واضح. حق الرد مكفول. ثم هاجس الآن معناها تقريبا كنت تسمع أنت في المادة الأحمر والطوهرة الماء، ما حال الماء في الزغاف نجمي وفسرنا علاش تضحك؟
4: والله ضحكني لانه
5: المعركة طب مش بعيد عليكم التوهرة
4: مش تابعين معتمدية الجنبه، لكن الماء بالنسبة للماء صالح الشراب هذه كما قلت لك نزيد نعاودها الماء راهو حق دستوري ونحن في الماء نعانيه في في في في
5: في الزغاب نجفي
4: في صغابنا في فترة الصيف نعانيه الانقطاعات المتكررة وقلة الماء وما تلقاش كما يقولوها المثل يقول لك اللي من تعيط يا شريط ما تلقاش مع شكون تشد يا راهو ما عندناش ماء راهو كذا راهو الماء مقصوص حتى نشوفوا كذا هات وكذا وكذلك معناها
5: تو شو حال الماء تو ثم ماء ما ثماش في الصغار
4: ثم موجود الماء اما الانقطاعات فجائيه ما تعرفش عليها والله مش نقول لك من بين الطرائف الماء والضوء زوز حتى من بين الطرائف اللي وقعت لي انا كشخص يعني عندي شقيقتي مرت عامين تقريبا في العرس نتاعها صدقني خص علينا الضوء في العشاء
5: هك
4: نعم والله العظيم قص قال شنو ترانسبورت حرق رصت لنا فهمتني ولا تتصور انت جروب وضوا نتاع كلاب وكذا في العباد بالسيرفيس وطواول وعالم وكذا من الناس تتعشى وقص علينا الضوء وفي وين شركة الكهرباء والغاز اقليم وعندنا اقليم راهو عندنا اقليم للكهرباء والغاز بمدينة الجم الا انه فهمتني ولا قص علينا الضوء وتصور انت في الحال سيف والا البشر يقص عليه الماء الناس كل تخدم الناس كل تجتهد يروح ما يقاش باش يدوش ولا ما يقاش اللي ما عندوش تزقية مثلا ولا ماجن يقعد معناها الواحد ماذا بينا معناها نظرة عميقة في الموضوع هذا وتمكيننا من حقنا الدستوري اللي يمتعنا على بالماء والضوء ونقصوا علينا من الانقطاعات وبون انا نجهل الطريقة اللي تقوم بها معناها التنوير او مد القنوات الماء الا انه نطالب كأي مواطن وباسمي وباسم منطقتي نطالب باش ينتظم تزويدنا بالماء صالح للشراب ولا والضبط.
5: هاو معنا احنا نداء استغاثة اخر مش يعدون سي معز مع بعد عمادة الطوائرة الان قرية تلالسة عطشة ثم بوستير يا معز مع ناشط والنقابي فتحي الحارم. الو
6: الو
5: مرحبا بك فتحي.
6: مرحبا
5: بك فتحي العارم ناشط مدني ونقابي تلانسة. ماذا يحدث في تلانسة من ناحية الماء؟
6: تقريبا قبل كل شيء تحية ليك وتحية للحضور وتحية للمستمعين الكل.
5: تفضل.
6: انا توا كرهبة تقريبا تكي على اليمين وكلم خويا بس
5: تكي سي سلامتك مش نستنوك سي معز باش يلك حنا البوستر نتاع نداء الاستغاثة هاي
6: تقليفة
5: في عقلك
6: تكيت على اليمين اللي يقول لي توقف الكهرباء فالخايل ونمشي هذه ماشي قرية مجاورة تقليفة ماشي قرية مجاورة هزيت مرتي وهزيت صغاري وغادرت الطوارة غادرت الطوارة علينا على خاطر أربع أيام
5: والله
6: وانا
5: كارثي انا
6: صغاري ولا
5: فخترت تخليفة تلسة ولا طوارة انت تحكي
6: طوارة وحتى تلسة مقطوعة تلسة ستة متى العشية الماء مقطوع الماء مقطوع جو ضعيف تلسة اللي كان يصيب فيها العيش استحالة فيها العيش
5: هك
6: تخليفة اربع ايام حتى كان يعطينا هامش بتاع افضل الماء الصالح للشرب هو لانه ما هو صالح للشرب حتى باش الواحد يتحمل في 40 درجة حرارة وإلا يلبس الماعون وإلا يدوش لبغيناته ما تمش ماء تخليف ما تمش ماء اللي هو هذا في الدستور التونسي متاع الدولة التونسية حق المواطن في الماء الصالح للشرب لا كيات لا ضوء لا ماء صالح للشرب ومش نمشي تخليف في الظروف في 40 درجة حرارة كلمنا المسؤولين بلغني امس اللي فما جلسه المواطن ديت الجمة مع مدير سونات ما والله لا عاد بالي هاك مواطن ثاني تاع سونات قال توك يرجعوا لنا الماء يعطيونا الماء نعطوكم انتم الماء كيفاش هذه اش معناها شكون باش يعطي الماء وشكون هو باش يوزع الماء ما فهمتش شنو بالضبط اذا كان انت ما اتصلت بمسؤول على المياه ولا حاجه اذا كان لا معلومه لا عرفنا الصيانه لا عرفنا الماء هي صدود تفجر في الشمال بطاقة استيعاب نتاع ماء كبيرة الصدود متفجرة والمواطن عطشان ورايك تقريبا ولا المستمعين ولا المسؤولين ولا السيد الوالي ولا السيد معتمد الجم ولا اي واحد يعني نقعدوا نعطشوا نموتوا كالشمعة الصغيرات يا بابا عطينا الماء بس الصغيرات يشرب الماء الدبوزة بالدينار ولا حيوانات ما كيفاش ابقار قاعده تموت التخليفه حيوانات قاعده تموت يعني حتى الحيوان في ماء باش يشرب ولا حاجه ما فهمتش ما عندوش ماجي ولا ما عندوش خصقيه ولا ما عندوش بير ولا شو يعمل القرن 21 يعني عباد قاعده تموت عطشا وتسلق وتعطى نتاع الامطار السنه من اكثر سنوات تسلقت امطار وسدود مليانه وكذا ما فهمتش شو بالضبط شنو المواطن في تلاسة وإلا في طوارة شنو مطلوب منه هذا يخلصوا بالماء بتاعنا يخلصوا بأداءاتنا يخلصوا في كل شيء شنو يلزمنا نعمله احنا باش نكونوا مواطنين صالحين شاربين كذا فمت خبز ما فماش بلغني ان الخبز المدعسة وما فماش في تلاسة شنو نعمل شنو يعملوا للمواطنين يعني الحق في المواطن باش ان حقه
5: معناها معناها وضعي سيبا هو ثم معناها تقول انت معناها ثم ديليستاج معناها ثم معناها عملية متاع تجزئة لقطع الماء فتحي علق تعليقك سي فتحي
7: فرحان
5: سي فرحان
7: كما كنا نحكيو شي خليفة في الانقطاع نتاع الماء هذه المعضلة تعاني منها ولاية المهدية كاملة ونتمنى المسؤولين الجهويين والمحليين خاصة يداركوا الموضوع هذايا لأن نحن كما قال تو كما كان يحكي سي فتحي نحن قاعدين نخلصوا في مانا ونخلصوا في الضوء وامورنا منتظمة علاش يقع معناها حرماننا من حق كيما هذا والحال خاصه في الصيف.

0: وصلت للمصدر نتاع الماء. وكي يجيك المواطن يجب يمشي مقتنع ويمشي متفرد ويمشي فرحان، مش تقول كي يعطيني الماء مثلا ليه كي ما يعطيك الماء ما عطاكش الماء الموت ونحن بالعطش.
1: ثم سي فرحات ثم عديد الطرق التقليدية يمكن بها تخسين المياه، ما تعرفش انه ما ثماش سياسة ناجعة للتحكم في الموارد المائية هي اللي تخلي ديما معناها تقريبا معناها كأنه الإدارة ولا المواطن يتفاجأ بقطع الماء في الصيف، معناها رغم أن تونس معناها معروفة في التقارير الدولية ومعناها حتى في التقارير معناها الوطنية هي تعاني من الفقر المائي، تعاني من شح الموارد المائية. ما تعرفش أنه معناها ثم طرق أخرى تقليدية يلزم التعويل عليها المواجن والفسقيات
0: والله هذا
1: والبحيرات وخاصة معناها تخزين مياه الأمطار والفيضانات الجي.
0: والله يا شيخ ريفة هذا بيت القصيد، وانت توا من من من خلال كلامك هذا حطيت صبعك عداء. لو ثم إرادة معناها محلية أو جهوية باش يمكنوا القلال باش يعملوا فسقيات او ماجن وهكاك يولي عندهم ثروه مائيه على الاقل عند الانقطاع، نقولوا نحن دشره كامله كي يبداو فيها زوج فسقيات ولا كذا يتغلبوا على المعزله هذه. الا انه ما فماش قبل كانت احنا صغار كانت فهمتني ولا مدعمة وكانت كذا، الا انه توي يا خيبه الناس ما عادش عندنا احنا شكون يخمم كما كذا.
1: ثم كانت ثم يتم اسناد قروض صغرى، لما لا يتم اسناد قروض صغرى يعاونوا المواطن يعاونوا الفلاح.
0: نتمنى وهذه الفكره توصل للمسؤولين الجهويين والمحليين والوطنيين باش تتعمم الفكره هذه، وهكاك لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي، يولي على الاقل يقص الماء عند البديل وعنده راح فسقية ولا ماجن ولا كذا كما كانوا جدودنا وبعض يعيشوا. نحن توا ما ولينا في في في في واحد قص علينا الماء تقعد غاديك عبي شيتير المستنطاج وإلا كذا. ليه يا رسول الله في القرن 21 نتحرموا من أهم حاجة؟ ليش
1: بالنسبة لأهم المشاغل الأخرى لزغابنا الجوفية؟
0: زغابنا الجوفية عندنا معضلة كبيرة تتمثل في حافلة هو توعت لمحالة في الحافلة متاع نقل التلاميذ، عدم انتظام الحافلة المذكورة، وصغارنا صدقني يوصلوا 7 أو 6 كيلومتر على رجليهم باش يمشيوا على رجليهم، يجيش واحد ولد تحليل يركبهم سواء في الصندوق الخلفي للعربة أو على موتور أو على كذا أو على كهرباء معناها كذا باش يوصلهم يقرأوا.
1: كل نهار معناها
0: معاناة في انتظام الحافلات كذا. قالوا هاي توجيه حافلات من من من من من من, من برا، وجات الحافلات وقع فهمتني ولا توزيعهم في مدينة المهدية، وبعد تشكيات وتظلمات وكذا جابوا زوز ولا 3 حافلات للجنب. وهذه ما تفيش بالحاجة امتاع المنطقة يا رسول الله. حافلة نحن مش طالبين معناها يعملونا كما نقولوا طريق رقم 1 يا اخو، يعطينا حافلة تزلمت في الصباح وحافلة تروح فيهم بالعشية. علاش يا رسول الله التلميذ يدخل 8 يمشي 9 ولا 8:30 وبعد تالي فهمتني ولا الإدارة نتاع المعهد طالبوا بالانتظام والانضباط وهذا من حقه، لكن هاو مسكين يعاني وكما قال يعطوني الماء ونعطيكم، هاو يعاني هو التلميذ كما ما عندوش كار فاش باش يجي، بوه ما عندوش كهرباء، كان قلت لك يخو في الكياس
1: اسمع عليك
0: كان نلقاو ولد تحليل ركبها مشينا ويقعدوا فهمتني يمشيوا على رجليه منين يخلطش عليهم واحد يركب.
1: ورغم ذلك إيه؟ ورغم ذلك سيف سفرحات تلامذة الريف تلامذة نجباء
0: ونعم بالله
1: الصغار يتمالي الديار ما شاء الله النجاح موجودين. نحب نهني كل الناجحين في البكالوريا في الأرياف اللي رغم معضلة النقل ورغم المعاناة ورغم أنهم يقوموا الساعة متاع الصباح، تحياتي إلى مثلا أبناء قرية ولد أحمد والقواسم يجوا يمشيوا 6 متاع الصباح ويروحوا في الليل ورغم ذلك
0: مجاهدين لأن
1: تلامذة مجاهدين
0: بحق
1: حبان حيام وألف مبروك لهم.
0: ربي إن شاء الله يفرح ناس كل حنا برشا زاد فلاحين فلاحين من كما نقولوا نحن علمهم طري كل فلاحة ضعاف ما فيها بيس إدارة الفلاحة كانت توفر لهم قروض موسمية للتغلب على الجفاف، خاطر توا تعرف توا الزيتون برسك والد الزيتون، لكن الناس كل تسكي بالدركتورات وبالوحدات. هي علاش ليه الدولة ما تعملش إعانات في إطار

0: قروض موسميه خلصها الفلاح كما في برشا مناطق. برشا مناطق لا فايده باش نسمي المناطق غير كل ولاد تونس، كل رقعه في تونس تهمني، كل قراض وتربه راهو تبعنا. اما ما فيها باس يا خويا كي تعاون انت كيما تعاون فلاحه في الشمال ولا في الجنوب نعرف شوين، تعاون على الفلاح هذاك باش يجيبوا مصاريف السقي ومصاريف الخدمه، وهو الوقت تجي الماس راهي يخلص. ما نتصورش يعني فما فلاح من قديم ولا من جديد عنده اداه مش خالص مع الدوله. الدوله معناها تمد لنا يد المساعده وتعاونك الفلاحه باش يندمجوا في الدوره الاقتصاديه، خاصه الضعاف. نحن كيما قلنا معناها فما فلاحه لاباس ومتفردين وربي يزيدهم، وفما ناس فلاح قليل ضعيف الصابه نتاعو مسكين يتداين. علاش ما يتداينش من امه يمشي يتداين من جارتهم؟ يتداين من امه الدوله التونسيه، والدوله التونسيه ما عندها قانون يخلصها في وقت معلوم، وتبدا امور واضحه. ما انا ظهر لي معناها طلب
1: مستحق. أهم اللي كنت عارفنا بأهم الزراعات الموجودة في صغارنا الجوفية
0: هي زراعات سقوية بالأساس وفلاحة بعلية بصفة عامة. يعني من
1: يعني نقول مثلا أنت أوكي المعدنوس السلق
0: سلق معدنوس
1: معناها أنا نحب نقول لكم راهو السلق والمعدنوس الموجود أوكي في الأسواق الأسبوعية في ولاية المهدية راهو
0: موجود صح
1: راهو زوري عارف الصغار بلا ولا
0: ولا وخاصة المنطقة الأم اللي هي منطقة العيثة
1: مش عارف
0: معنا الناس الكل أبقى نحن راهو كما نقولوا
1: ثم إرشاد فلاحي ثم متابعة ثم تأطير للفلاح
0: ثم تأطير وثم متابعة للفلاح والله وفهم إدارة الفلاح
1: برافو عليها
0: نقولوا هل من مزيد ليش هل من مزيد للإبداع هل من مزيد للتوفير شو اسمه الاكتفاء الذاتي
1: ولتثمين هذا النشاط
0: والاكتفاء الذاتي راهو رايه نحبوا نوصلوا لها الناس كل باش تولي فهمتني ترجع بلادنا حبه من حبه وكرهه من كرهه ترجع مطمورة روما كيما كانت وترجع بالفلاح
1: احنا نحبوها مطمورة تونس مطمورة الشعب التونسي
0: يرحم امهم بيساعد ابنائها بكثافه التكاثف الجهود نتاعنا الكل الناس الكل يخدموها كل من موقعه كيما المسؤول كيما الخدام وتولي فهمتني ولا بلادنا باهيه ويستطاع فيها العيش ولو انها راهو ديما يستطاع فيها العيش وراهو ديما فهمتني ولا كيما يقول المثل هاجس بي مستبد وحنين لبقاع حملتني من سنين ديما الحنيه للموطن الواحد وين تولد وين تربى وين ترعرع ونشا ماذا بينا كي نلقاو الدعم ونلقاو الامكانيات
1: هاو تجي وتتحدث عليهم وتحكي همومهم وتحكي مشاغلهم
0: والحمد لله والحمد والفضل لله
1: ثم ناس ممكن موجوده غادي ورامي عروقها غادي ومستفيده غادي وانا مبالية
0: ما هو علاش ربي يهديهم ونحن ماذا بينا راهو من هالمنبر هذايا ونقول للمحسن احسن ونقول للمسيء اسأت اتبقينا نحن ماذا بينا ما ثمعناش مسيء ماذا بينا عندنا الناس وكل محسن وماذا بينا حتى الغالط ما نتبعوش بغلطه نحبوا ننهضوا منطقتنا ونحبوا نحيوها من المناطق المهمشه للمناطق الفاعله والمفيده
1: وهذا ما أنينا على انفسنا في هذا البرنامج كلمه الختام ورسالتك للسلطات المحليه والجهويه وبلديه الجم تزدريس
0: اولا تحياتنا لأهلي وناسي في بلدية الجم تحياتي الموصولة لأبناء منطقة صغارنا الجوفية فردا وأنا جيت اليوم باش نتكلم باسمهم
1: فرحات عامر مجد مدني
0: باش نتكلم باسمهم باش نطالب بمطالبهم ممكن ما أتيتش على كل
1: لا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك
0: لأن نطمح المزيد نشكروك ونشكروا إذاعة أم أف أم ونشكروك أستاذ خليفة على تحت الفرصة هذه باش تكلمنا باسم المنطقة المهمشة ونتمناو كيف نجي المرة الجاية الجاية ما عادش تكون مهمشة، تكون من حسن إلى أحسن، وتكون بلادنا إن شاء الله في الخير وفي في في
1: المعبود. أنا اليوم اكتشفت معك اكتشاف مهم جدا تاريخي على الأقل بالنسبة لي يعني كباحث تاريخ، هو الدغباجي اللي هو اسمه
0: محمد بن صالح
1: الزغباني. من شهر الدغباجي من
0: الزغبنا،
1: وقلت لي اللي هو استشهد
0: في مدينه معتمديه سيدي علوان،
1: في معتمديه سيدي علوان
0: حصرته من طرف القوات الفرنسيه الغاشمه.
1: اليوم الدغباجي رديناه من الزغبنا من نجمي ومن ولاية المهدية والشرفاء بذلك، وإن شاء الله معز يحط لنا أغنية الخمسة اللي يحبوا بالجرة مولى العرق المشهور الدغباجي، صوت منا صوت له مع تحيات خليفة الصويح.

مشهور الدقباشية خمسة

0: après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 مليون كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار لـ 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش، روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجا بحذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية، إدلال ما يفيد.
1: هو الحرقوس يوان الجيبة.
2: Retour du programme sur votre radio. MFM.
3: سوف نلتقي.
4: السياسة والبلا بلا.
5: اقلب المسكين وحط الكساسة.
6: كاسيت MFM كل يوم في الجمعة من الصناعة للساعتين.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، اجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفات.
2: هو الحاربوس يعني جيب.
0: Retour du programme sur votre radio MFM.
3: MFM اتنعوش اتنعوش.

0: après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى. اجا بحذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573. مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفاش.

0: تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio.
2: MFM. MFM, it's now-ish.
3: It's now-ish.

0: أم أف أم الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
1: هون دو بلوس.
2: مرحبا بكم في موعد استثنائي من هوندو بلوس. طبعا موعدنا اليوم يجيكم بالأربعة. هوندو بلوس الحدث يفرض نفسه أكيد برشا حديث على الهوند في تونس, كرة اليد التونسية أكيد باش نحكيو كما قلنا على جديد كرة اليد التونسية, جديد المكتب الجامعي, جديد النخبة الوطنية, وأيضا دون شك باش نحكيو على المشاكل والجدل اللي صاير الفترة الأخيرة في كرة اليد التونسية. اليوم إن شاء الله ضيوفنا باش يكونوا في الاستوديو تباعا رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي, أيضا سامي صعيدي المدرب الوطني المكلف بتجديد النخبة الوطنية صلب الإدارة الفنية الوطنية لكرة لجامعة كرة اليد, وأيضا معنا باش يكون صبح سيود اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني للبرنامج. كما قلنا الحديث باش يكون على جديد جامعة كرة اليد, شنو فما جديد في الجامعة في المنطقة الجديدة, أيضا باش نحكيه على المنتخبات الوطنية الاستعدادات لقدم المواعيد, وطبعا الحديث أيضا باش يكون على الجدل اللي صاير بين الجامعة التونسية لكرة اليد والترجي الرياضي التونسي في الفترة الأخيرة, وطبعا مش نرجع نحكيه على قانون المتعلق بمنع انتداب زوج لاعبين دوليين في نفس الخطة وفي نفس المركز من قبل نفس الفريق اللي زاد القانون هذا اللي عمل جدل كبير برشا. بعد شوية رجعين معكم في هوندو بلوس.

0: أما فام الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
1: هون دو بلوس.
2: رجعنا لكم في هون دو بلوس. نرحب بكل السادة المستمعين والسادة المتابعين. نذكر هون دو بلوس اليوم في موعد استثنائي طبعا, ومش يكون ضيوفنا ان شاء الله في الاستوديو. نذكر تنجموا تسمعونا على الفام على 105.5, ايضا تنجموا تتابعونا على ديجيتال صوتا وصورة على سبور 24 باي ام اف ام, ام اف ام بلوس, وايضا على موقعنا الرسمي على الانترنت. مع الساسي باش يرافقنا في الجانب التقني للحصة, وطبعا باش نرحبوا بضيوفنا في الاستوديو. سيد كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد, مرحبا بك سي كريم.
3: مرحبا بك مروان, مرحبا بضيوف الكل مستمعين نتاع ام اف ام.
2: سيد سامي سعيد طبعا مدرب الوطني مكلف بتجديد النخبة الوطنية, مرحبا بك سي سامي.
4: مرحبا بك مروان, مرحبا بصبحي, مرحبا بمستمعين ام اف ام.
2: وطبعا ولد الدار صبحي سيود, مرحبا.
5: مرحبا مروان, مرحبا برئيس الجامعة, مرحبا بسامي, مرحبا بالمستمعين كل ام اف ام في حصتنا هون بلوس.
2: ان شاء الله طبعا كما قلنا حصة استثنائية. باش نبدأ معك سي كريم, ربما يعني منضى مشات ومنضى جات, شنو اللي باش يتبدل؟ خاصة أنت تعرف أكثر منا أنه الفترة النيابية الماضية اخترنت برشا جدل وبرشا تشكيك, وناس تحكي على تجاوزات ونحكي تحكي على فشل, وناس يعني توا جات مندا جديدة تقريبا نفس الأصوات ما زالت تتكلم على نفس المواضيع. يعني شنو باش يتبدل في المشهد العام نتاع كرة اليد التونسية مع المكتب الجامعي؟ ما نقولوش جديد, لكن مندا جديدة للبيرو مع السيد كريم الهلالي.
3: أشوف المدة النيابية السابقة من 2022 إلى 2026 يجب أن تتحط في الإطار نتاعها. معناتها اليوم اللي البعض يحاول يصور فيه للرأي العام ويحب يقنع به الرأي العام أن كريم الهلالي موجود تقريبا عنده 20 سنة بدون انقطاع, موجود في الجامعة ومسؤول على مش كرة يد كل, مسؤول حتى على وضع الرياضة التونسية ككل. أنا غدرت المسؤولية, مسؤولية رئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد في سنة 2014 في جوان 2014, وكان به إرادتي لي وضعية لقيت نفسي فيها مع بعض أعضاء المكتب الجامعي في تلك الفترة. خيرت نسحب ونخليهم هم يواصلوا المهمة, وخرجت في أوج انتصارات كرة اليد التونسية وعنفوان الجامعة التونسية لكرة اليد. رجعت بعد 8 سنين, قعدت 8 سنين بعيد على التسيير. 8 سنين هذوما كي عدت للجامعة في 2022 خاطر الوضع كان يحتم انه نرجع ونساهموا في انقاذ وضع صعيب جدا لكرة اليد التونسية, معناتها وضع كارثي على جميع المقاييس اداريا ماليا رياضيا. فالموندا هذه 2022-2026 كانت مخصصة وتخصصت في جزء كبير منها إلى استرجاع التوازنات المالية لقبل كل شيء للجامعة بعد عجز مالي كبير. الكل تعرف 1.4 مليارات, وذي أرقام رسمية انت مراقب حسابات, فراغ إداري وانهيار إداري كبير على مستوى الجامعة, على مستوى الرابطات كل هيك للجامعة, على المستوى الرياضي غياب تام لأي مشروع رياضي. استرجعنا اليوم التوازنات المالية بعد 4 سنين الحمد لله, وحتى أرقام رسمية يقولها مراقب الحسابات تحت مسؤوليته الجزائية. تعرف مراقب الحسابات كيف يعطي رأي على القوائم المالية متاع هيكل كسوة جامعة ولا شركة تجارية ولا غيرها, يقولها تحت مسؤوليته الجزائية. Il engage sa propre responsabilité. المراقب الحسابات يعطي أرقام بعض الصفحات نفس الصفحات هي بيدها من سبتمبر 2022 هي نفس الصفحات مواصلة في نفس التشكيك وكذا, ما يقلقنيش. دونك اليوم الجامعة كما قلت استرجت توازنات المالية, فما مشروع رياضي تحط وقاعدين نجدوا في النخبة الوطنية, وعندنا أجيال توسامي يحكي على المشروع الرياضي بالقدا. المدة النيابية جديدة واللي اختارتها الأندية بأغلبية كبيرة تقريبا 90 نادي قريب شوية 88 تقريبا، معناتها نادي صوته لفائدة الاستمرارية، يعني مقتنعين بما تم إنجازه مقارنة بالظروف اللي كانت موجودة في 2022، مقتنعين بالإجراءات الإصلاحية والتصحيحية اللي تم اتخاذها في الأربع سنين، فأعطاو للمكتب الجامعي برئاستي مع مجموعة جديدة مع دم جديد موندا أخرى باش نواصلوا في نهج الإصلاح، نحسنوا اللي موجود، اللي ما تعملش نحاولوا نقدموا به ونواصل. هذا هو عنوان المدة النيابية
2: الجديدة. لكن سامحني هنا الانتقادات ممكن موجهة للمشروع الرياضي، نتائج المنتقدين يقول لك النتائج ما كانتش موجوده، ما كانتش
3: النتائج موجوده طبعا لانه ما ينجمش تكون النتائج موجوده. اليوم احنا في افريقيا، في افريقيا منافسنا رقم واحد هو المصري، ما احنا في المرتبه الثانيه افريقيا، احنا وصيف بطل افريقيا في الرياضات الكل. يقول لك بما احنا ما نرضاوش احنا تونس، اوكي طبعا احنا تونس طموحنا هو ان نكون ابطال افريقيا، شكون بطل افريقيا اليوم؟ يلزمك تتجاوز المنتخب المصري. منتخب المصري اليوم تقريبا الخامس في العالم على مستوى الاكابر، وفي كيف كيف الاربعه خمسه الاولانيين على مستوى كل منتخبات الشبان، يعني يتمتع ببنيه تحتيه بدعم كبير كره اليد في مصر. اليوم مشروع دوله، رياضه مستهدفه تهتم بها الدوله بصفه مباشرة. احنا اليوم نجي مباشرة من وراء مصر، تجاوزنا بعاد على المنتخب المنتخبات الاخرى اللي كانت تنافس فينا، الجزائر، انغولا، راس الاخضر، كابفير، معناتها هذوما كل نحن نتجاوزوه. احنا اليوم موجودين تقريبا في التوب 20 مونديال في العشرين الاوائل، طموحنا ان نقرب للعشرة الاولانيين في العالم، هذا طموحنا وهذا اللي نسعى باش نحكوا، لكن اليوم باش تحقق القفزه هذه لازم برشا امور تتغير على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى منظومه التكوين، على مستوى زمن المدرسه، على مستوى الامكانيات للانديه، الانديه المستهدفه عديد عديد المحاور اللي تشكل خطه للنهوض والإقلاع بكرة اليد التونسية، اللي العديد منها يتجاوز صلاحيات المكتب الجامعي. يجب يكون سياسة دولة وفي أربع خمسة وزارات معنية بهذا المشروع، اللي تقول مشروع دولة يعني أربع خمسة وزارات تحط الرياضة هذه تستهدفها ونخدمه من أجل معناتها أن نقرب للمراكز دولة، لأن العشرة ما بين 10 و 12 تلقى منتخبات عندها تاريخ كبير كما اسبانيا كملت 18 في بطولة العالم الأخير، السويد مرتبة 16، صربيا تقريبا 13 او 14، اللي صربيا ويوغوسلافيا معناتها مدرسة كبيرة في كرة اليد العالمي. المراكز القدام صعب برشا، يلزم معناتها منهجية كبيرة واستراتيجية كبيرة باش نوصلوا للمراكز هذه، وهذه طموحنا على كل حال.
2: تدريجيا نزيدوا نحكيو سي كريم، خلينا نمشي صبحي سعد، كان عندك متفاعل مع سي كريم.
5: ظهر لي سي كريم حكى على المشروع من الاول كيفاش كنا في ديفيسيت 4 مليارات، ظهر لي سي نورمال باش ترجع باش تنحي الديفيسيت هذيك يلزمها برشا وقت، وظهر لي في اربع سنين نقولوا مش برشا وقت كيف نحى 4 مليارات ورجعت الجامعه انه فينونسيرمون يقول لك احنا في صحه جيده توا ولاباس. اليوم كي نحكي رياضيين اليوم العباد طالب النتيجه، النتيجه احنا مشكلتنا في تونس نحبوا الريزلتا ايميديا، واليوم حبه من حبه وكره من كره راهو ما عادش ثم ريزلتا ميديا. اول حاجه يلفو ترافايي بور دي جينيراسيون، حرقنا ثم دي جينيراسيون تحرقت وثم دي جينيراسيون استخدم عليها كما نحكي توسامي يحكي لنا عليهم، ثم نحكيوا من 2016 وما بعد 2006 2007 لازم هذوما نحطوهم لي بون راي، لي بون راي باش نبداو نخدموا معاهم باش نحضروا منتخب ينجم يقاوم وينجم يحارب وينجم نهار اخر نعطيه امل باش يجيب لنا بطوله افريقيا. باش نقولوا اليوم نجم نهز بطوله افريقيا ما نجموش. اليوم عدد اللاعبين المحترفين نتاعنا في الاوروب شوف وينهم، في جمعيات كبار؟ لا، مصر لاعبينها بكل في دي جروند زيكيب. هذاك علاش اليوم المشروع الرياضي لازم يكون فيه برشا صبر وبرشا تضحيات، وذاك علاش اليوم كي نحكيو ظهر لي سامي تو يحكي لنا اكثر خاطر هو خدا دخل في
2: البوست هذه طبعا نحكيو مع بعض اكثر تفاصيل
5: هذاك علاش نقولوا للعباد ولا لي باج اللي ما يهمنيش فيهم اللي يحكيو خاطر مش فاهمين شيء. عباد تقول لك احنا مدربين ويحكيو باسم المدربين وهم ما مش فاهمين شيء من كره اليد. هذه يلزمها برشا روح وبرشا صبر وبرشا تضحيات باش نجموا يمكن زاده وسي با سيور سي با نيسونس اكزاكت باش نحققوا فريق كبير باش نضحيوا ونكونوا وان شاء الله نوصلوا للي زوبجيكتيف المرسومين ان شاء الله.
2: فقط صبحي سي كريم اسمع فيا علاش اقتران الحمله هذه يعني خاطر تو احنا شفنا الانتخابات تعملت ما شفناش حتى قائمه قدمت ترشح لكن الحقيقه معناها اللي قاعد يتروج ويتخال انه اي نحكي لك معناها قائمه ترشحت يعني ما كانتش ربما دخلت قائمه السيد كمال السنوسي دي حقيقه ربما ما كانش فيها زاد وجوه كبيره برشا. لكن سي كريم هنا سؤال المطروح جبهه المعارضه علاش ما تقدمتش الانتخابات؟ خاصة تحميل مسؤولية ومشاكل كرة اليد التونسية الكل مربوطة بالمكتب الجامعي الحالي.
3: ممكن اليوم من أهم المشاكل نتاعنا أنه ما يسمى بالمعارضة ماهيش قاعدة تقوم بالدور نتاعها اللي لازم تقوم به كمعارضة بناءة وتقدم في مقترحات بناءة وتحاول تبني. أنه المعارضة فن، معارضة هي فن، ما ينجمش يتقنوا إنسان معناتها نوايا ماهيش هي وماشي في شخصنة الأمور وكذا. وذاك علاش مروان هل ما تسمي فيه أنت انتقادات وغيره ما لقى صديق عند الأندية بعد 4 سنين من معناتها من الضرب المبرح في شخصي مش حتى في معناتها أنا موضوع
2: مش كذا إجامة
3: لا لا متشخصا فيها أنا شخص بدي أنا الأندية جاوبت بعد 4 سنين بوضوح تام أقوى من معناتها النتائج حقناها والفارق كان أكبر حتى من انتخابات 2022 لأنه الخطاب اللي موجود عند بعض الأشخاص خطاب ما يقدمش باللعبة. اليوم نجمو نختلفوا ولكن نختلفوا فيما يفيد اللعبة مش معناتها اللوجو يوميا صباح ليل نهار لحد قايلة 6 صباح تقوم تلقى معناتها تدوينات ناس ترجع لي المواقف خذيتها حتى خارج الرياضة عندي
2: حتى على مواقف سياسية
3: معناتها سياسية العمل السياسي وخذيت مواقف في الحياة العامة يرجعوا لها 8 سنين التالي ويعاودوها هرسلة يعني ما نذكرش الحقيقة مسؤول تعرض لما قاعد نتعرض له انا شخصيا.
2: وعلاش هذا شنو نسبك يعني؟
3: لانه معناتها ما عندناش ثقافة ان نتحاور على المشاريع نحكي مشاريع بما نعرفش فيها معناتها ما لقيتش انا الحقيقة تفسير خاطر بعض العديد من الاشخاص ما بيناتهم حتى شيء. معناتها اليوم تشخيص مفرط للأمور اللي تم كرة اليد والعائلة الموسعة اللي هي تتركب أساسا من النوادي اللي قالوا فيهم كل شيء ويشريوا فيهم بليلة في أوتيل ويخلصوا عليهم كذا ردوا مسؤولين النوادي اللي تجاهد من صباح لليل باش تخلي الجمعيات نتاعها عايشة وتعمل دي بلاسمونات على جون نتاعها كنا راح ردوهم يتشريوا ب50 دينار وب10 دينارات. معناتها أنا نقول لو كان يقعدوا في نفس الخطاب هذا 10 سنين و 15 سنين قدام ما نجموش ينالوا ثقة النوادي لأنه خطاب ما يبنيش خطاب هدام بدون رؤية وبدون تجربة وبدون معرفة بواقع كرة اليد وواقع التسيير اليوم في الرياضة التونسية. احنا قلتها ونعاودها 10 مرات ما فماش انسان جاني بفكرة وجاني بمقترح باش يقدم وما سمعتوش كوسوا في مكتبي او حتى يبعثوا لي رسائل في الميسنجر ساعات ناس معناتها تبعث لي افكار والله الا نعرفهم ما عندي بهم حتى واحد ونتفاعل معهم والحاجه والفكره اللي اللي اللي نلقاها تنجم تقدم بينا نطرحها للنقاش. ساعات ناس توقظني على وضعية نتاع لاعب او لاعبه في المنتخب ولا في النادي ماهيش لاقي حظها ومظلومه نتبعوا ونتفاعل مع كل المواقف. أمريكان سير فيه ماهوش نقد ماهوش نقد ما يمشي يكون نقد وقاعد يسيء لتونس وسوء الكرة التونسية في الخارج وهذا المؤلم وهذا المؤلم اليوم على غالب ناس اختارتك هي حرة في على كل حال وربي عينهم لما نقول راو هذا ما عنده حتى صديق مع على النوادي وماهوش باش يأثر فينا ولو لحظة باش نكملوا الرسالة والمهام اللي كلفونا بها النوادي
2: أكيد من بعد تباع نقرأ شوية في الكومنتار خاطر بدأت لي كومنتار موجودة سيسامي نحكيه توا في الجانب الفني هو جانب مهم برشا جانب معناها تجديد النخبة الوطنية واللي هي مصطلح مهم برشا برشا في التوجه نتاعنا خاصة انه بعدنا برشا كرة التونسية بعدت برشا على الهدف نتاعها هل شنو فما جديد شنو تصوراتكم انتم توا يعني كمسؤول على تجديد النخبة شنو جديد نتاع المنتخبات الوطنية شنو الاستحقاقات القادمة يعني ناخذ فكرة ربما على الفترة الجاية
6: والله تأخر معناها المستوى نتاع كرة التونسية معناها معروف معناها أول حاجة المستوى المادي عندنا مشاكل وفما كونجونكتور على مستوى البلاد وكما قال سي كريم معناها اليوم كي نشوفوا الكونكيرون ديريكت نتاعنا نلقاو ممكن نادي في البطولة نتاع مصر البيجي نتاعه ممكن 5 مرات البيجي نتاع الجامعة التونسية الكرة اليد معناها دونك هنا لا كومباريزون ماهيش موجودة معناها نرجع للمهمة نتاعي كمدرب وطني مشرف على المنتخبات الوطنية وتجديد النخبة بدينا في 15 اكتوبر عملنا كونستا بدينا نخدموا على مستوى ليزيفيكتيف ديزيكيب ناسيونال جون من الأول في نفس الوقت حضرنا برنامج عمل باش نخدموا عليه الناس الكل معناها توحيد البرنامج ما بين ليزيكيب ناسيونال الكل اليوم عندنا 2006-2007 قاعدة تخدم 2008-2009 نفس الشيء بدينا حتى في 2010-2011 اللي هي ممكن حتى في مصر مازالوا ما بداوش في الكاتيجوري هذه عملنا عديد التربصات مع المجموعة هذه عندها مدرب الحقيقة اليوم الإمكانيات موجودة على قد امكانيات الجامعه معناها لكن كي نشوف ان في كل كاتيجوري اليوم تلقى عندك مدرب مساعد مواد بدني تلقى كيني موجود معناها الاطار الفني الكل موجود على كل كاتيجوري الاستاج موجودين يعني عشت في 2020-2022 كان فما ازمه كبيره على مستوى الجامعه كرة اليد معناها باش يكون صريح مع روحه ومع الناس اللي خدم معهم سواء قبل سواء توا كانت التربصات منعدمة على مستوى الشبان معناها نتذكر كنا نخدم كان كيب ناسيونال سينيور او ميدام وفي الصغار الحقيقة وصلنا حتى راتينا دي كومبيتيسيون معناها فيو ما فماش الامكانيات فيو ما فماش فلوس في الوقت هذاك جات الكوفيد التوجه نتاع الدولة كان بلوتو ميديكال اكثر من رياضة دونك ما شاركناش اليوم تشوف تلقى 3 منتخبات على مستوى الشبان تربص صيف كامل 2008-2009 بدينا من لبرومي جوان 2006-2007 بدينا من لو 15 جوان 2010-11 ان شاء الله باش يخلطوا بيانتو زيد عندهم الاسبوع القادم باش يدخلوا في التربصات دونك تعرف فوليوم دو ترافاي امبورطون فما كاليتي زيد على مستوى الخدمه عملنا بلاتفورم اللي جمعنا فيها كل المنتخبات اطارات فنيه اطباء معد بدنيين معناها لي زادجوان موجودين فما ايشانج كبير صاير على مستوى البلاتفورم ما بين المدربين الناس كل عندها لاكسي يوم تنجم تدخل ترجع لو برومي جوان اول سيونس دونترينمون خدمها رياض البدو تلقى فيها لي تيم نتاعها تلقى لي سيونس اللي تخدمه تلقى لو كونتينو نتاع الخدمه نتاعو تلقى التمارين نتاع مدربين حراس زاد موجوده العدد البدني زاد كيف كيف برنامج موجود ولي تيست دي جوار يوم عندنا حتى لي رابور معناها ميديكو نتاع اللاعبين الكل اي لاعب تضرب في المنتخب الوطني اليوم على مستوى الشبان تلقى وقتاش تضرب الرابور ميديكال نتاعو الرابور نتاع الكيني نتاعو وقتاش باش يرجع وقتاش باش ياخذ المعد البدني باش
2: تبدا الامور معناها واضحه
6: امور علميه بحته ان سويفي معناها موجود على مستوى علمي فما كونتينيو زاد نتاع بروجي تكنيك اللي هو محطوط على مستوى كل كاتيجوري عندها البروجي كونسيرني نتاعها 2010-2011 عندها مشروع عمل شركنا الناس الكل في المشروع هذايا اي سورتو لا فورماسيون دو باز نتاعنا حتى تيري اونري في اخر معناها رينيون صارت كي جات تحضر في الفينال تيري اونتي سامحني
2: ميشيل
6: مع تيري اونتي
2: ميشيل مع الفوتبول
6: ميشيل فرصه الرابعه للطرف
2: لا
6: دونك
2: شربنا بعضهم برشا
6: رسالة خاطر موجود في فرنسا قاعد يقوم معناها بفورماسيون دو ريسيكلاج مع المدربين جبناه حضر معنا مع الإطار الكل كان معنا سيامين بن عمار هذاك المدير الفني نوجه له تحية بالمناسبة اللي خدم خدمة كبيرة لحقيقة في السابق اني تعشرت معاه يمين لمدة 9 شهور إنسان مستوى عالي جدا تربية أخلاق كومبيتانس سيريو إن شاء الله ربي يوجهه خير دونك كنا نخدمه كفريق عمل كامل قلت لك حتى كي شركنا تيري معناها دخلناه في الاستراتيجي نتاعنا في البروجي دو فورماسيون اللي موجود لي كونتينيو دو بروجي نتاعنا اللي موجود وصار ايشانج كونستركتيف مع المدربين الكل في النومبر دو جوور لا كاليتي دونترينمون الوقت تحضير المنتخبات نتاعنا ان شاء الله ليشيونس الجايه اللي هي باش تكون في سبتمبر ما بين منتخبات الاصغر والاواسط معناها U19 U21 شكون عندنا بطولة افريقيا الاولى بتكون اول شهر سبتمبر فيها الاي 21 ومن بعد يخلطوا الاي 19 في النص الثاني نتاع شهر سبتمبر عندنا بطولة البحر الابيض المتوسط باش يشاركوا فيها الاي 21 ان شاء الله باش يكونوا متواجدين في بلاصه الاكابر باش يكون هذاك تحضير للبطولة الافريقية اللي من بعد الحقيقة فما فما فما فما بروجي يلزم الوقت كما قال صبحي يوم باش تبني حاجة يلزم تعطيني لي مويان وتعطيني الوقت دونك اليوم قاعدين نحاربوا بورافور لي مويان خاطر ماهيش سهله الجامعه قاعده معناها تقوم بكل مجهود نتاعها باش توفر اليات العمل للمدربين باش ينجموا يخدموا والشخصي والاداره الفنيه نفس الشيء دونك في نفس الوقت يلزمنا الوقت مي يعني نجم نبشر معناها محبي كره اليد انه عندنا نويو ممتاز جدا باش يكون ان شاء الله في المستقبل كونتو ميلونج لي تو كاتيجوري هذوما ما بين العشرة والحداش والثمانية والتسعة والستة والسبعة نأكد لك انه نجم يكون عندنا منتخب من طراز عالي جدا اول حاجه يلزم نكملوا مع اللاعبين هذوما نحاولوا نوجهوهم باش يعملوا لي بون شوا في لي زيكيب نتاعهم خروجهم خارج حدود الوطن والا حتى كي يكونوا في لي كلوب نتاعهم يكونوا دون دي كلوب سيبلي اللي يخدموا على فورماسيون يعطيو لي شونس للي جون هذوما باش يلعبوا في لي زيكيب سينيور دونك هذو حاجات مهمين برشا خاطر اللاعب ما باش يتحسن الا في النادي نتاعه واحنا راهو خدمتنا مده قصيره كمنتخب دونك ما يلزمش يحملونا حمل اكثر من حملنا لانه في الاخر التكوين الاصلي واعداد اللاعب بيكون على مستوى الأندية شوف نمنوا باللي بروجي يعني توا ديما ناخذ ليكزامبل البرتغالي قدام عينيا 2015 البرتغال مش موجودة في الخريطة على مستوى كرة اليد 2025-26 ولات من 4-5 أحسن منتخبات في العالم معناها عطاوا الوقت للمدربين عطاوا الوقت للمشروع وهك تشوف اليوم على مستوى الشبان البرتغال من أقوى المنتخبات على مستوى الفريق الأول متعة أنك تتفرج في البرتغال كي يلعب كرة يد معناها ضد كل المنتخبات اللي من أقوى ما هي موجود في العالم
2: هني شي سامي يعني تدريجيا فما إمكانية
5: مظهر لي جبد على الأولاد زاد ما ننسوش الصفة ذي عنا منتخب فتيات جينيور اللي شارك بطولة العالم في الصين ومنتخب ليكادات اللي قاعد يحضر في بطولة العالم بينتو ظهر لي نعرفين عشان ظهر لي المنتخبات كل قاعدة تنشط
3: منتخب السوريات يعني سي منتخب ممتاز فيه عديد لاعبات الوعيدات ومنتخب مستهدف مواليد 2008-2009 ماشي للتربص في رومانيا قبل أسبوع قبل بطولة العالم يشارك في دورة دولية تسبق بطولة العالم وهذه إمكانيات قاعدين نحطوا فيها على الأصناف الشاب اللي كما قالك صبي كلها قاعدة تخدم بدون
2: النجم يسترجع مكانة كرة اليد التونسية على الأقل
6: إن شاء الله
2: لانه انت تعرف سامي انه الكلام فما الناس الكلام ما يقنعهمش وحتى الفعل ساعات كي تعمل انجاز ما ينجم ما يقتنعش
3: شوف مروين يعني مروين مروين خويا اليوم ساهل ياسر نجم نخرطوا في الشعبه ويا وهنا باش نربحوا هنا كان احنا نخدموا باش نربحوا هي رياضه في نهايه الامر ما نخرجوش من هذه رياضه الاخر نجم تعمل كل شيء وتحضر في الاخر كوره تضرب على البار وتخرج ولا بوتو رونترون ولا بوتو سورتون احنا نخدمه باش نسترجع المكان نتاعنا اليوم كرة اليد التونسية حية وقاعدة تخدم قاعدة تجدد في نفسها والكرة راهي مراحل ذكر ده وتحكي نحكيه بكري على مصر. مصر من 2001 كملت الرابعة في العالم مونديال 2001 رجعت رجعت للمستوى العالي عام 2019 مونديال 2019 18 سنة مصر معناتها ترافيرسي دي ديزير واحنا كنا معناتها كانت عنا الأسبقية. اليوم المنتخب المصري قاعد يستفيد من أرضية من بنية تحتية ومن سياسة رياضية تستهدف كرة اليد بطريقة استثنائية. إن شاء الله نحن مع سلطة الإشراف مع بقية الوزارات نلقاو أرضية لدعم الأندية المستهدفة المختصة في التكوين وكذا. راو تونس لازم ترجع بكل سرعة تجم ترجع.
2: أنا برشا سي كريم نستنى
3: أي اليوم لابد من تفعيل اليوم. أنا نذكر عندي عام قعدنا مع السيد الوزير وحكينا معناتها مع بعضنا مع الإطارات الوزارة الكل وكذا وقلنا من الأشياء اللي لازم نفعلوها بأقصى سرعة أن نعمل ثلاثة مراكز تكوين أخرى بخلاف المهدية بخلاف مركز النخبة بتاع المهدية اللي 60 ملاعبي 20 في الكابون 20 في تونس العاصمة 20 ممكن في الجنوب مع العشرين في المهدية 80 ملاعبي نخدموا عليهم بنفس الطريقة بإطار فني بنظام سبوريتيود من غير تعطيلات إدارية كل شيء متوفر اللازم المسكولاسيون والغير هاتوا في عامين ثلاثة سنين نخرجوا جيل راهو سهل ياسر عمل روسيت نعرفوها يعني جربناها ونشحي
2: الإشكال شنو بالضبط
3: الإشكال اليوم في التعقيدات الإدارية اليوم ما تجي تاخد دار شباب في نابل باش تحط فيها 20 يقول لك لا هذه مخصصة لمصائف الشباب ما عندي حتى شيء ضد مصائف الشباب ولكن نقول لمنتخبات أفضل لأنه هزين الدرب يعني أمور
6: مدير
3: معهد وفي لجنة ما بين وزارة التربية وزارة الشباب والرياضة تقعد معناتها قداش باش توقف لك قائمة يعني أمور سهلة ما تتكلفش برشا النجم نعملوها تخلينا في عامين ثلاثة نقول لك نصحح لك من توا وسامي يسمع فيه راهو الجيل نتاع وائل جلوز وجيل 90 91 راهو خرج من هنا من مركز النخبة في المهدي راهو خذينا به ميداي دو برونز في بطولة العالم 2011 هي ثالث رابع في الكادي وثالث في بطولة العالم أوسط هي الميدالية الوحيدة في بطولة عالم في الرياضات الجماعية الكل وما نعرفش كان نجم ناخذ غير بس اثنين كرة اليد اللي تنجم تاخذ الميدالية ذي أما إذا كان نطبقوا الروسيت اللي نجحنا بها اليوم المنتخبات المصرية دي ما نرجع قاعدة تطبق في اللي احنا عملناها 10 سنين تالي إذن نحن نحتاج فيه إلى دعم سلطة الإشراف إلى دعم بقية الوزارات معانا باش نضمن التوقيت المدرسي باش تسيب لي الأولاد هذوما معناتها يقراوا حتى ماضي ساعة العشية على ذمة كرة اليد نحطوا على ذمة ما نذكر منتخب 2006 2007 قعدت عام كامل مدرب نتاعه سي حلمي عبد الرزاق ربي يذكره بالخير معناتها يقري في معهد بومرداس اعدادات بومرداس حبيت ننقلوه الى المعهد الثانوي تاع الجيش باش يكون مع المجموعه اللي درب فيها في مركز النخبه ما نجمناش عجزنا في قرار اداري بسيط معناتها ما في حد شيء حتى حد ما حب ياخذ المسؤوليه انه ينقله وطرحت هذا عديد المرات هذا اللي يعقلنا اليوم اصبحت بيروقراطيه خانقه في المجال الرياضي بيروقراطية خانقة يلزمنا نكسر البيروقراطية هذه ونستهدفوا هالوليدات هذوما ونعملوا أجيال هاني قلت ثلاث سنين خدمة 80 ملاعب تخرج منهم 30 في أعلى مستوى أو سامي يسمع فيه كان غادي صلح اليوم مش قاعدين نعملوا فيه عندنا مجموعة فقط في مركز المهدية كل عام نلقاو صعوبات وقت اللي مركز المهدية يتسكر عام وأربع شهور للصيانة أشغال تكون برمجة على ثلاثة شهور تقعد عام ويش معناتها عام ونص احنا مخدمناش مخدمناش صغار مخدمناش اليوم دار الشباب في المدينة مسكرة علاش مسكرة مركز الشبابي في المدينة
2: الشباب في المدينة
3: اي عمير حضرنا فيها بطولة فريق السنة مسكرة لأسباب إدارية يعني اليوم
6: أنا مركز الشباب حاضر في رجيش
3: كان اليوم
6: كامل
3: اليوم تقعد أربع خمسة وزارات مع بعضها ونعمل استراتيجية للرياضة على على على امتداد 10 سنين 15 سنين القديم نأكد لك نرجع بقوة لأنه الغرام موجود التقاليد تاع كرة اليد موجودة في تونس. هنا في مهدية الناس تتنفس كرة يد، حمامات بني خيار مكنين تبلبة غيرها من المناطق اللي تتنفس كرة يد، واللي كرة يد فيها هي الرياضة الأولى، وهذا مش موجود في عديد الأماكن، مش موجود في مصر. التونسي اللاعب الشاب التونسي يلعب كرة يد بالفطرة، ذكي في لعبه، ماهوش روبوتيزي. هذا ما يكفيش. اليوم وقت اللي ما تعملش حصص تقوية العضلات من 13 سنة موجهة لرياضة كرة اليد من الصغر حتى ال 18، انتهى، ما تكسبش البنية الجسدية اللي تمكنك باش تلعب كرة اليد في المستوى العالي. واحنا اليوم عطيني قاعة رياضية قاعدة تبني فيها اليوم قاعة تقوية عضلات.
2: هي كانت تبني السيدي جاه حاجة باهية. في الإطار تفاعلات نجد بن عثمان يقول تحكيه على المراكز النخبة، يقول لك أنت ما عندكش ملعبية في أصناف الشبان، يعني المفروض أنك تخدم على التكوين في الجمعيات، ومعناها باش نجم مراكز النخبة كيف باش تبنيهم وتحط فيهم ملعبية. هذا طبعا
3: معناتها نجد نعرفه مغروم وكذا واعد بهذه الصحة اللي يسمع فينا، راهو موجودة الملعبية. احنا ملعبية ناخذوه من من من نوادي منتخبات. شو اليوم عندنا منتخب 2010 2011، هذوما عندهم سنتين يخدموا، خليناهم اللي عمرهم 14 سنة وهم اللي باش يكونوا موجودين في مركز النخبة في السنوات القادمة. 2008 كيف كيف، المشكل مش في العدد والكم والكيف، يلزمنا اليوم نحطوا أكثر ما يمكن من اللاعبين. أنا حكيت على أربع مراكز على الأقل، فرنسا عندها مركز في كل ولاية مركز نخبة. أنا ما نحكيش على هذا، أنا نقول مركز في تونس العاصمة الكبر، تونس الكبر، مركز في الوطن القبلي، مركز المهدية اللي هو موجود، ومركز في الجنوب. الأربع مراكز كي نحط فيهم كل 20 ملاعب كل مركز، مع الإحاطة الطبية والحياطة الفنية وتقوية العضلات وخدمة ميتوديك سبور إتيود صباح قراية والعشية مخصص للرياضة وكرة اليد، راهو في ظرف 3 سنين نلقاو نخبة ممتازة من اللاعبين. هذه روسيت فيريفي داكور، معناتها ما فيش حتى
2: ترى الأرضية مهيئة صراحة،
3: مهيئة مهيئة. اللي اليوم أنا ولد الإدارة ونعرف وذي راني حكيت فيه وجربت، فما كل في كل خطوة اليوم تخطوها تصطدم بعوائق إدارية.
2: إداري
3: يتسكر عليك هذا مدير ليسيل وما يوقفك. فما مديرين تاع معاهد اللي بالنسبة لي من الرياضة تاع زوفرة ربي ما حد ما ما ما ما ما ما ما ما يقربوش اختصاص في عمل قسم رياضة. بالنسبة لي الرياضة زوفرة بعد عليا يا اخو، هو القرار ما فماش فكر نتاع مؤسسات تدعم القطاع الرياضي في كل شيء، في التسويق للرياضة من يزن قايش قلت لك 5-6 وزارات بما فيهم السياحة الثقافة الداخلية، الناس الكل اليوم تتحد وتقعد كيفاش نعملوا رياضة ناجحة. اليوم الرياضة في العالم سبيكتاكل اندستري صناعة، يزم توفر لها الممهدات نتاعها، يزم توفر لها الممهدات نتاعها. اليوم في القاعدة

0: كيفاش باش نجيبو
1: الكره اليد اللي تقوم على الدفاع وتقوم على الجو دو ترانزيسيون، معناتها كيفاش باش تلعبوا، كيفاش تعلموا صغار؟ ما فماش فضائيات تدريب لانه الوقت خايب على الاخر ونقص بيدها فضائيات تدريب. قداش عندنا الناديو سنوات واحنا الناديو على الملعب الحفره ذاك بجنب قاعه نابل اللي مخصص لصيف الشبين باش تغطى باقل تكاليف ممكن. لو كان عملناها هذايا 10 سنين التالي و12 سنين التالي راهو خرجنا عديد الملاعبين وبكلفه
0: اقل
1: بسيطه
0: منها.
1: جدا كلفه بسيطه جدا. لازمنا نعتبره كمسؤوليه انه الرياضه اولويه. الرياضه راهي اليوم اولويه، العالم الكل يعتبر الرياضه اولويه، وشفتوا كاس العالم تاع كره القدم، رياضه مهمه جدا. بقينا الرياضه اليوم تخطيط وبرمجه وامكانيات وتصورات وبرامج عمل. ما فماش هذا، يلزمنا نقعدوا، مانيش عازين باش نعملوه، نجموا نعملوه بكل اريحيه ونحطوا برامج ونصبروا ونخرجوا للجماهير ونقولوا رانا بدينا مستنيين. مصر المغرب اليوم النهضه اللي تعمل فيها في كرة القدم
0: في الفوتبول
1: كرة القدم أم أكاديمية محمد السيس بدأت عام 2009 بديت 2009
0: خرجت ملاعبية 2022
1: وناحي مع تعزدين وناحي خارج من الأكاديمية هذيك. اليوم احنا في 2026 يعني 16 سنة وناس تستثمر وتخطط. هذيك هو في الرياضة، يلزمك تستثمر تخطط تحط البرامج تنفذ وتابع وبعد تجني ثم راهو اللي نعملوا فيه احنا اليوم راهو باش تجيو ثم وبعد خروجي انا ما تعملش نحضر عليهم انا. راني ناكد لك الجيل اللي قاعد يتكون هذا اللي حكي لك عليه سامي سعيد راهو باش تجني ثمرته كره اليد التونسيه بعد مغادر. ولكن احنا مسؤوليتنا ان نزرع نبني باش يجي غيرنا بعد يحصد. فوالا هذه هي المسؤوليه،
0: هذه هي بالنسبه لك انت تحكيك. بالنسبه لك انت سي كريم توا كان نقدم شويه في الحوار جدل اللي اثير على القانون الجديد ونتاع منع الانديه من انتداب زوج لاعبين في نفس البوست، وفما شكون تكلم الساعه مبدئيا ما مشاش للقرار كقرار، فما شكون قال انه قرار كما هذا لابد ان يتم اتخاذه بالتشاور مع المدير الفني، ولانه المدير الفني الجديد عنده علم بالقرار ولا. هذه انتقادات كبيره حقيقه المكتب الجامعي على ما سمي يعني تجاهل المدير الفني الجديد.
1: لا لا مش صحيح. اولا القرار هذايا ماهوش قرار مسقط، اولا المكتب الجامعي النظام الاساسي للجامعه يعطيه السلطه الترتيبيه لاتخاذ القرارات، كل القرارات اللي يراها صالحه للنهوض بكره اليد، شرط ان لا تتعارض هذه القرارات مع اللوائح الدوليه. القرار هذا اللي نحكيو عليه القرار الترتيبي هذا ما جاش مسقط، هو جاء في اطار سياسه عامه انتهجها المكتب الجامعي وتوجه منذ الجلسه العامه العاديه اللي صارت في سوسه في 24 ديسمبر 2022. قعدنا يومين قعدنا نخدمه ونحكيه على رياضة النخبة، نحكيه كيفاش نحميه رياضيين النخبة وكيفاش نحطوهم في ظروف العمل، لأن رينا وقت اللي رجعنا للمسؤولية عديد وعديد اللاعبين هربوا ما عملوش خيارات رياضية صحيحة، تم تهجيرهم وتسفيرهم إلى بلدان وتجنيسهم مع منتخبات أخرى. دونك حطينا جملة من القوانين منها الفصل 100 اللي يعرف رياضي النخبة بالقانون اللي معرف عنا شو معناها، الحد من الانتدابات في على مستوى رياضي النخبة كانوا تقريبا 7 أو 8 اليوم ولا 10 تقريبا اليوم 3 بركة في كل الأصناف من ليكول مينيم للسينيور عندك حق في 3 بركة في النخبة. عملنا لجنة فنية وطنية رأس المدير الفني الوطني عندها صلاحية إبداء الرأي في القوانين نتاعنا.
0: فهمت سي كريم الاشكال
1: اللي فهمت
0: يعني الاشكال انه احتجاجات ربما علاش القانون هذا ما تمش.
1: يعني فسلك انا قانون فسلك الاطار اللي جا فيه القانون هذا، ما جاش قانون مسقط يا مروان، جاء قانون في اطار عديد الاجراءات اللي خذيناها سابقا منها احداث كما قلت لك لجنه فنيه وطنيه للبت في انتقالات لاعبين نخبه. اللجنه الفنيه ترى انه لاعب نخبه يعمل خيار رياضي ولا انتقال هذا ممكن ينصف مشواره الرياضي عندها حق تتدخل هذا بالقانون. قانون صادق تعني الانديه وهي اللي اقترحته. القانون هذا نتاع منع انتقال

0: جايب لاعبين دوليين في نفس المركز يندرج في هذا الإطار. وتم مناقشته منذ أشهر مع الإدارة الفنية. احنا ما جيناش ما كناش معناش عندنا مدير فني سابق لنحييه بالمناسبة اللي قام بعمل جبار طيلة الأربع سنوات. لازم نشكر الناس وعلى كل إنسان خدم وعطى نشكره حقيقي. همين بن عمارة خدم خدمة كبيرة. والقرار هذا حكينا فيه عديد المرات وتناقشنا فيه وجاء بإجماع أعضاء المكتب الجامعي وبالتشاور مع الأندية. احنا يوم 2 جويلية عقدنا جلسة عمل مع أندية النخبة بثمانية حضروا منهم النادي الإفريقي وكذا. وبالإجماع تم المصادقة ويحكي لكم الناس اللي حضرت بالإجماع تم اتخاذه بحضور المدير الفني سي إبراهيم. وقتها مازال ما بشرش
1: كان
0: لا ايه بتسمع لك
1: مازال مش مدير فني
0: مازال ما بشرش مازال ما بشرش. دونك وقت اللي باشر تحدثت انا وياه في الموضوع وموافق من الناحية الفنية على هذا القرار موافق بوضوح تام. احترازه شوية توقيت شوية زمنا نشوفه مثلا الكونتراتوات اللي صارت قبل صدور القانون هذا ايش نعملوا فيها. ولكن من نجمش فني يحترم نفسه يكون ضد هذا القانون يخدم مصلحة كرة اليد ويخدم مصلحة المنتخبات الوطنية ويحث الأندية أنها تهتم بالتكوين. هذا الهدف متاع الإجراءات اللي كنت نحكي لك عليها كلها. أن
1: معشش البرشا
0: الخيار الأول يزم يكون تكوين اللاعبين من المدارس هذية مدارس كبيرة هي تخرج لاعبين والانتداب بيكون موجه في حالات استثنائية وانتداب بيكون موجه وسيبلي لتقوية الفريق. يزمس الانتداب يصبح هو القاعدة. إنه لو انتداب يصبح هو القاعدة وتنتدب اللاعبين الكل باش يصير أنك معاش تتلاقي بالتكوين خاصة هذه جمعيات اللي عندها اختصاص تكوين لازم تواصل تهتم بالتكوين باش يصير اختلال في مستوى توازنات البطولة وفي مستوى أيضا الكومبيتيفيتي تاع لاعبي النخبة. هذا باش يعود بالوبال على المنتخبات الوطنية. أنا هذا الإطار العام اللي خذينا فيه القرار ماهوش قرار انفرادي كما سمعت. مسؤول يحكي معناتها بكل معناتها واحد معناتها
1: باش نرجعوا من بعد
0: ما فهميش من قرار جماعي قرار يأتي في إطار توجه كامل عام إطار تم اتخاذه مع المدير الفني السابق وهو الفنيين قدامك ما غادي تسمعهم. أنا معناتها ما
1: غاديش نخدموا مع سيسامي فنيا سيسامي تو القرار هذا لو أنه سي كريم ممكن باش نرجعوا نقطة فقط قبل ما نرجع نمشي سيسامي
2: خلي يتكلم سي
1: ما فما لا فما نقطة متعلقة تو بزوج لاعبين موجودين في الشرق الإماراتي قالوا لك علاش ما معناها الانتقادات كان يقول لك علاش ما طبقش القانون
3: على خاطر المهم في الحكاية هذه هو البروجي دو لا فيدراسيون ما نقعدوش نبوليميكي والحقيقة خاطر ما عادش نرجع بالتوالي قرار خذيته الجامعة
1: تم العرض على الأندية وتم مصادقة عليه
3: اليوم القرار موجود دونك دو لابليكي ونحب ولا تكره يا نحبوا نقعدوا 24 و25 ونقعدوا في الكاتريام سانكيام كاتيجوري ونيفو باليستيك ونرضاو باللي موجود يا يلزم قرارات ثوريه اخويا على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري على المستوى الجامعه. اليوم شبينا ما خذيناش مثلا اغزر اللي حسيته في ال 15 و 16 سنه بعد الثوره على مستوى كره اليد لو مايون المهم صبحي لو بلوز امبورطون اللي هو اللاعب والمدرب اضعف حلقه اليوم. إذا ما نحميوش المدرب وما نحميوش اللاعب
1: أكيد
3: شكون لي زاكتور نتاع اللعبة اليوم؟ خي تبارك الله هاو قدامك هذا الشامبيونز ليغ معناها إذا هذا ما يخوش قيمته كي يكون لاعب اللي وصل له اليوم ولا الجلوز اللي موجود معنا في ستاف ولا الأسامي الكبيرة اللي عملتهم تونس هذوكم اللي هزوا اليوم الهوندبال التونيزيان فيغ لو هو هذوكم اللي شرفوا وطلعوا الدراب نتاع تونس سي دو سويت. نحب نعطيك ستاتيستيكمون القرار اللي خذيته الجامعة همش نرجع بيك المنتخب الوطني الجزائري والكارثة اللي عاشها المنتخب الوطني الجزائري ديبوي سون اتراك مشريت ومولدية الجزائر وليت عندها لا ماجوريتي دي جوار او نيفو دو شامبيونان وصل عند الفريق المولدية يا صبحي 13 لاعب من المنتخب الوطني الجزائري
1: موجودين في
3: فريق سون اتراك ولا فريق سون اتراك المولدية يلعب ضد البقية يا بلو دو شامبيونان تقعدش ولا تخسر تزاير مع تونس 47-12 و 47-13 أكوز دو سا. بعد 2018 الجامعة المصرية خذت قرار اللي خذيناه احنا اليوم في 2026 خسرت معانا 2018 مصر صبحي ولا شامبيون دافريك بعد هي 2020 جاو ربحونا بعد عامين جاو ربحونا
1: في تونس
3: في تونس روحوا خذوا قرارات ثوريه اول حاجه خرجوا الملاعبين نتاعهم خارج حدود الوطن
2: هما يتحكموا في الانديه اللي يمشيوا
3: للملاعبين صح الجامعه هي لو مايون لو بلوز امبورطون لو بلو فور نتاع اللعبه خاطر هي تلم وتجمع الناس الكل عملوا القرار هذا انه تو نابلو الدروا دافوار دو جوار دون لو مون بوست انترناسيونال باش الملاعبين يقعدوا مفرقين على مستوى الانديه الكل بور افوار اون كومبيتيسيون سين وفورت وتلقى شامبيونات قوي دونك اوتوماتيكمون راهو نتفاهم زاد الفرق ونتفاهم ممكن الترجي هذا التونسي اللي هو اكثر واحد ممسوس في الوضعيه هذه يقول لك اني عندي لي مويا جي بزوان نحب ناخذ لاعبين سي دي سويت لكن راهو هذا ما يخدمش مصلحه الكره التونسيه
2: يعني نخمو في الجمعيات نخليهم يعملوا اللي يحبوا يا كان عندنا مصلحه وطنيه الاوبجيكتيف نتاع الجامعه هي باش تدافع على الدرابو التونسي دونك ان مومون لازمنا نقويو الشامبيونا باش نقويو الشامبيونا الزم نحطوا لي جوار في الجمعيات الكل اليوم شنو الفايده باش تشوف ليسبيرونس رافعه بلس 20 شنو تشوف ولا بلس 15 اعطيني باش نزيدك يا سامي حاجه اخرى اليوم كان نعمل احصائيات وقت طون دو جو تاع اللاعبين تاع ليسبيرونس عام كامل نشوفهم قداش يلعبوا طون قاو ما يفوتوش بلس او موان 15 20 مينوت في ماتش معناها اسكو اليوم هذا يساعدنا باش نكونوا لاعبين أبرك باش يكونوا في الاو نيفو كابابل باش ينافسوا هل حكينا في الاوف سامي قلت لك اليوم الجوار التونسي في شامبيونا دي موند في النيفو اكسيليري قداش ينجم يشد
3: ما يفوتش ال 15 دقيقه
2: معناها اليوم خاطر اليوم النيفو شامبيونا ما عندناش اليوم كي تربح شنو فايده تيقول لك ماشي نلعب اليوم شكون باش نلعب ما نحبش
1: نسميه
2: اكس ولي غريغ باش نعطي 20 اليوم معناها ديجا حتى اوتون دو كونسونطراسيون الجوار ماهوش كونسونطري معناها اليوم ما نجموش نقدموا ما نجموش نطوروا
3: يا صبحي نعرج على كلام باش نحكي بيرمون تكنيك نحكي مع مدرب المنتخب الوطني الاناث بابلو موريل اكثر حاجه وصعوبه نلقاوها كلاعبين توانسه اليوم على المستوى العالمي هو لي بريز دو ديسيزيون رابيد تيلمون لو ريتم تري زيلفي كي تمشي شامبيون دو موند وتلقى روحك سو بريسيون اللي انت ماكش تعيش فيه في المستوى الوطني معناها تلعب سلو موشن هم اللي خلينا نقول لك برالونتي نلعبوا في كره اليد معناها المستوى البطوله التونسي تلقى الريتم اللي الكره ما تقفش لي زاربيت اللي عطيوك لي زافونتاج اليوم تمس البدن ما عادش يزفر لك ديفو دابار انك توش لبرا فهمت حتى لي كونسين اليوم اللي عطاو للملاعبيه تري او نيفو يقول لك الفو جامي سو بروندر بالوما معناها اول ما تحس باش تتشد لي بال تبال تيلمون الكره ما عادش تقف وليت ما عاد في لي تايم اوت راهو ريتم الي
1: انفرنال
3: انتونس راهو تمركي تتلفت تلقاهم ماركيو لك معناها باش تفهم ليفولوسيون تاع الهوندبال
1: في الوسط
3: فوالا سي صحيت اليوم اني يظهر لي على مستوى القرارات يفو لي اونكور بلو لوان كو سا
1: مثلا شنو
3: باش نقول لك شوف في اي قرار باش تاخذ لي سورتو قرارات كيما هذا راه حط في بالك اللي باش تلقى 30% توت سويت يفون سوبوزي للقرار نتاعك باش تبدل في فريق باش نحي لاعبين باش تغير ملاعبيه عندك 50% راه ناكد لك اللي هما معاك و 100% في القرار نتاعك
1: ثم
3: 20% اللي هي
1: حسب مصالحهم ربما
3: يبدا يستنى باش تتغلب الكفه كان الكفه صارت من ناحيه
1: صالحه هو
3: يبلونج يولي في الكوتي هذاك كانت هزت مغادر اللي يبدا يعسو مالوريزمون راهو لازم اليوم اش بينا ما حكيناش على الجامعه اليوم اللي باش تحمي المدربين نتاع الشبان اليوم خرج قرار
1: اللي بدا القرار البارح
3: ديجا اي بيان سور اليوم انا اذا ما نحميش المدرب مسكين على 12 شهر ياخذ 3 شهور كان موتيفاسيون كيفاش تحبوا يدرب كيفاش تحبوا يفولوي
2: لازم يكونوا فما قرارات اخرى لازم يكونوا فما قرارات اخرى
3: يلزم غدوه نحميو مدرب فريق الاول يلزم نحميو اللاعبين انت كمسؤول يا خويا جي عندك ديزونجاجمون شنو تصحح للاعب سنتين وتعمل معاه ديزونجاجمون نتاع سالير وتصحح له وفي الاخر ياخذ زوز وثلاثه شاري صبح كيفاش تحبوا يكمل يخدم كيفاش تحبوا يخمم بور ايفولوي اليوم عنده ديزونجاجمون على حساب الكونترا هذاك بناء حياته هو يلقى روحه بعد شهرين ماهوش قاعد يخلص يضرب ثلاثه اربع شهور لا عاد موتيفاسيون لا عاد يمشي يترينا يولي مقرف لك وهذا في الاخر يرجع المضره لشكون يرجع مضره المنتخب الوطني التونسي تلقى لاعب
2: منتخب زين سامي القرار اتخذه من اول تاع ابعاد لي بارو على البنك نتاع في التيران ظهر لي اثر برشا على لي جوار ولا لي بارو هما اللي يخلصوا المدربين ويحكموا في المدربين
3: في التشكيله
2: ويحكم شكون يلعب شكون ما يلعبش. راهو ظهر لي ضمن قرارات ضمن زاد قرار اخر اليوم سامي بارابور شنو تبعت البوليميك اللي صاير على القرار هذا. ثم يقول لك مسؤولين يقول لك باش نمنع جواراتي من المنتخب اليوم لازم نهبطوا زاد قرارات اللي يرفض المنتخب يكون ثم عقوبات. ظهر لي معناه نساش نتكلم فيهم ما سامحوني الجوارات هذه مصلحة لكن مصلحة المنتخب قبل مصلحة اللاعبين ومصلحة الجمعية. ظهر لي اليوم القرارات باش تزيد القدام. ظهر لي اليوم كما قلت انت يا سامي ثم عباد راه باش يتغشوا اي قرار تاخذه عادي جدا ثم عباد باش توافق وعباد باش تجي كونتر. لكن اليوم كرة اليد شنو نحب واحد اليوم الاوبجيكتيف نتاع ما انت تحب تحاسبني كمنتخب باش بك ما عملتش ريزلتا دونك سيبني ناخذ القرارات نتاعي تحب نعمل ريزلتا ولا في القرارات اللي ناخذها والقرارات تضم هما اللي باش يعاونوا المنتخب هما باش يزيدوا خاطر احنا لي تيكنيسيان خاطر هما مسؤولين صحيح اداره الجامعه لكن بالاستشاره مع الفنيين خاطر احنا اللي عندنا فكره على التيران شنو يلزم. ظهر لي اليوم التيران لا كومباتيفيتي في التيران شنو هي اليوم الشامبيونان نتاعنا ضعيفه اليوم يلزم كل جمعه نشوفوا دي ماتش دي ديربي نشوفوا دي ماتشات اللي يوفوا ب 1 بوين 2 بوين 3 بوين ماكسيموم مش نشوفوا ماتشات ب 10 و 20 بونتو
3: يا صبحي. معناتها أكيد على كلامك بين 2016 و2018 اللي هزينا فيها شامبيون دافريك الفريق صدقني المهدية يا بين تريبونيكي مدرب في النجم الرياضي الساحلي كانت عندنا جمعية ممتازة النادي الافريقي كان ممتاز
2: بيانسيو
3: ممتاز راهو نجيو هنا نتذكر نربحوا المهدية بان بوان بالسيف هزينا شامبيون ليبوك 2017 ترجي تجي تخسر خسرنا احنا زاد كيف كيف النادي الافريقي كي يجي المهدية سقية الزيت قاعدة تطلع وهزت عامين في جرة بعض وكاس وقتها حسيت اللي فما شامبيون قوية وهذاك اعطاه بالفايدة المنتخب الوطني التونسي في 2018 كنا فايزين. المدرب الاسباني في البريود هذيك كان يخدم اسبوعيا مع اللاعبين المحليين اللي كانوا بريسك 70 ولا 80% من المنتخب الوطني التونسي وقت ما علاش عملوا نتيجة على خاطر في الوقت هذاك كانت فما بطولة قوية مع هو عنده برنامج عمل ياخذوا اللاعبية اول الاسبوع ويخدم بهم عام كامل حسينا اللي في الاخر وصلنا كان وقتها توني جيرونا وعمر الخضيرة معناها في الفترة هذيك
2: عمناول سامحني
4: بالله صبحي خليني نتفاعل معكم معناتها
0: اللي صار الحملة هذه وكأنه الجامعة والمكتب الجامعة يستهدف الترجي بهذا القرار.
1: ايه هو هذا الكلام يتقال
0: مش صحيح
1: هي في حرب باردة من الموسم الماضي
0: ليش حتى حرب باردة انا شو
1: اللي شفناه عم نقول فما برشا تصريحات
0: قلت ونعاودها هو شخص برك قاعد يعمل في التصريحات هذه ربي يهديه مش باش نجاوبه ولكن اللي قاعد يصير هو تجيش ضدي وحملة معناتها غير مسبوقة غير مسبوقة طاحت إلى مستوياتها كيف نهبط أنا المستويات هذه وبشرد أنا نقول وقلت عديد المرات ورئيس النادي سي حمدي المدة بيعرف شيء هذا مستحيل فما إنسان عاقل ويترأس هيكل كما الجامعة التونسية لكرة اليد يتخذ من الترجي عدوني معناتها هذا غير منطقي وغير معقول وغير صحيح تبقينا نحن كمكتب جامعي وكمسؤول وقت اللي يزمك باش تاخو قرارات خاطر الوضع سهل يا سي مروان يا اما اليوم تختار باش تعدي مدة نيابية تو كاريس وسونس دو لابوال وتخلي كذا وما تمسش ما حد شيء والناس كل فرحانة ونتعديه لاربع سنين وفات الحكاية وإلا تاخو مسؤوليتك تخدم البلاد هذية وتاخذ قرارات توجع قرارات اللي عندها امباكت هذا من القرارات اللي عنده امباكت على مستقبل كرة اليد التونسية لا يستهدف لا ترجي أنا أقول لك سيدي القرار هذي خرج الترجي معنية بلاعب واحد بلاعب واحد في هذا القرار هو عزيز حمود حين أنه نادي الأفريقي معناتها معني بثلاثة لاعبين اليوم ثلاثة لاعبين معتهم اليوم نادي الأفريقي خذي عليه بناوة جناح منتخب 2006 جناح ممتاز مطالب باش يحسم في وضعية مهيب القليل ما نجم شيخه علي بنيرو عنده مهيب القليل في نفس المركز. النادي الافريقي يتفاهم مع رامي الفقي رامي فرحات لاعب دايره منتخب 2004 كان في شامبيري عنده في نفس المركز غازي بن غالي لاعب دولي ما ينجمش يكون عنده زوز لاعبين دوليين في نفس يقول لي لازم الحارس ياسين بالقايد مشى للنادي الافريقي فما في النادي الافريقي حارس اسمه ثامر التوزي حارس منتخب الأواسط حارس ممتاز جدا كان هز نادي كرة اليد في قصور السيف مشى للنادي الافريقي عدى عام كامل تقريبا في المدارج مستويات تراجع وخسرناه اليوم النادي الافريقي مطالب باش يباري الحارس هذا اللي كان يحب ياخو ياسين بالقايد يعني ثلاثه وضعيات انا عطيتهم لك الى حد اليوم في حين انه الترجي معني فقط بلاعب
1: من علاش البوليميك هذه كل
0: مانيش فاهم مانيش فاهم
1: يعني سامحني شي كريم لانه تم اتهامك انك انت استهدفت تستهدف الترجي
0: بصفه مباشره انا عطيتك انا ما نستهدفش الترجي ما نجمش نستهدف الترجي للافريقي لحتى نادي هذوما الناس نخدم معاهم في شراكه المكتب الجامعي راهو يخدم في شراكه مع الانديه اليوم راهو مسؤولين الانديه مسؤولين معانا على وضعيه كره اليد ما نجموش نقدموا حدنا الا بالانديه جامس تستهدف الترجي الترجي الرياضي التونسي انا عاودها ونقولها فازت بعديد الالقاب مع المكتب الجامعي هذايا ونكون له احترام كبير لهذا النادي العريق ولي رئيسه ولتضحيات اللي يكون بها سي حمدي المدب من اجل انه فرع كره اليد يكون كومبيتيتيف وهذا يخدم منتخباتنا الوطنيه لكن اليوم فما قرارات تاع مصلحه عامه لازم تاخذها ولا ما تاخذهاش اذا كان اليوم احنا رينا والمسؤوليه فرضت علينا اللي وضع كره اليد يطلب منا ان ناخذ قرارات من هذا النوع ومازلنا باش ناخذوا قاعدين قرارات اخرى ومازلنا باش ناخذوا قرارات اخرى قادمه نحضروا فيها من اجل مصلحه كره اليد من اجل انه كره اليد ترجع الى وضعها الطبيعي في مقدمه كوكب منتخبات العالم مانيش نستهدفوا لهنا في النوادي نحن في النادي الافريقي ولا في الترجي ما نجموش احنا نحبوا النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي وبقيه الانديه المكونه تمدنا بافضل لاعبين يكونوا متكونين يكونوا خارجين من مدارس التكوين نتاعهم هكاك باش نقدموا وقاعدة الاختيار معناتها تكبر فقط لكن ما يحدث انه مسؤول فقط رئيس فرع كرة اليد في الترجي ربي يهديه تجيش كبير ضد شخصي التهديدات قاعده توصل فيا في سلامتي الجسديه في عائلتي في صغاري عمري مريت قلت لك لو ديفيرمون هذا اللي صار في النهارين هذوما بمعطيات غلطه هاو خذا القرار وحده هاو مشاور حد هاو كذا هاو يستهدف فينا هاو كذا معناتها تجيش صفحات كلام كبير الحقيقه ما يليقش وعيب وحرام حتى من الحرام حرام بمعطيات توتالمون ايروني قالوا حتى سامي سعيدي مش موافق على القرار
1: ايه سمعنا هذاك باش نرجع له خاطر
0: معناتها حكايه قال هو حكايه هو
1: تم استثناء
0: سامي سعيدي هاو سامي قدام
1: قال سامي ما عندكش علم بالقرار
0: مستحيل عديد المغالطات الهدف منها تجيش جمهور الترجي ضد ديالنا انا ترجي كما قلت لك نكون له كل الاحترام وكل التقدير ومقدر تضحيات يقوم بها رئيس النادي سي حمدي من اجل انه الترجي يكون كومبيتيتيف ولكن وقت اللي كرئيس جامعه وكولد للرياضه هذه نجمي حتى حد ينحيها لي كي تبدا عندي لوم او نقد من اجل البناء حتى في صلب الترجي ولا الافريقي ولا النجم الساحلي ولا مكارم هدايا اللي هو النادي نتاعي وجمعيتي نقولوا من اجل انه نتحسن ونقدم مش اللي ينقد معناتها اليوم يكره الترجي ولا هذا كلام وتسويق يعني اللي فكره الشخصي وقاعد نجح فيها اليوم قاعد راه في التهديدات الحقيقه شيء ما يليقش فهمني احنا خذينا خيار الاصلاح وخيار التمشي الاصلاحي واليوم تحب ولا تكره فما ناس قاعده تتمعش من الانتدابات هذيا الانتدابات هذيا المنتفخه الماليه المنتفخه فلوس كبيره ياسر في انتدابات تفوق بكثير جدا القيمه الحقيقيه تاع اللاعبين هذوما فلوس قاعدين يستنفعوا بها سماسره اللي حكي عليهم رئيس الدولة في الرياضة قديش من مرة واللي أنا كتبت فيهم لسلطة الإشراف قديش من مرة ونعرفوهم بالاسم وقلتهم بالاسم واليوم الناس هذه ترتع وتتكلم في صفحاتكم وفي كل شيء ما فماش واحد في عائلتكم ثلاث ما يعرفهمش الناس هذوما اليوم احنا تحملنا مسؤولية هذه بلادنا وهذه رياضتنا وإحنا مش نخدموها بصدق. واللي عنده ملف على كريم الهلالي ولا تسجيل صوتي قال عندي تسجيل صوتي يمدوا
1: باش ني حكايه تسجيل صوتي
0: والله يا ما عندي
1: تكلم حتى انت حلت على الملف نتاع اسكندر
0: الجفاري من نوع شوف من نوع هاني حكيت مع سامي سعيد وسامي سعيد مش موافق نفس الكلام عندي تسجيل كيف مدوا كان عندك انا عمري ما حكيت معه ونحكي عليه اسكندر الجفاري الموضوع لا حكيت معه ولا في علمي ولا انا نتلاها بموضوع التنقلات ولا كذا ما عنديش بيه حتى علاقه في التنقلات ونفسر لكم بعد امانه نحكي اليوم انت انا نعتبر رؤساء فروع كرة اليد في الجمعيات عبارة عضو جامعي معنا مسؤول معنا في الجامعة معناتها نجاحنا من نجاحه وسي قيس مدينا له يدينا عشرات المرات وهو يعرف مش لازم نقول تفاصيل فنقولهم رئيس النادي وقت اللي راه شنو عملنا في الكواليس باش معناتها فريق الترجي ولا فريق الوقت اللي نجم نعاون ونعاون معنا حتى مشكل كلهم اصحابنا كلهم مخين وليك اليوم عيب انه نمشي الى هذا النوع من التجيش نجم مختلفه نجم تكون انت سي قيس ماكش موافق على القرار ولا كذا تعطي رايك بكل احترام اما اللي صاير مش هذا اللي صاير تجيش اللي صار معناتها تهيج جماهير علي ونقرا في كومنتيرات وفي مساجات انا نعرفوا دارك انا نعرفوا كذا الحقيقه انا عمري مريت شيء ذي ربي يهدي ربي يهدي نقول اللي احنا نخدمه في في مرفق عام بطول جامعة هي مرفق عام نخدمه في رياضة نحبوها وان شاء الله نكونوا في كنفته في معنا رانا معنا حتى اشكال ترجي اليوم على راسنا اليوم وغدوة وبعد غدوة بكل وقت لانه كما قلت نادي كبير ومدرسة كبيرة وعطات برشا لاعبين للنخبة وعنده اهمية كبيرة فهمني ولكن اللي يبدا في المسؤوليه لازم يكون قد المسؤوليه ذيك.
1: على كل حال نرجع نمشي سي سامي قبل ما نرجع لك في الموضوع نتاع اسكندر الجفاري خاطر زاد عمل بوليميك البارح كبيره برشا. سي سامي هني القرار كما قلنا من هو توا خاطر خرج كلام انه انت ما عندكش ما كانش عندك علم او ما وافقتش على القرار هذا خلينا نسمع منصور منها عندك انت ما نجمش نجاوبه في بلاصتك.
3: شوف قبل كل شيء باش نجاوبك على السؤال نتاعك لنا با بزوان دو سا الحقيقه اليوم بلادنا ما حاشتهاش بالشيء هذا بلادنا حاشتها بالتريث حاشتنا بعقلانيه حاشتنا انه نقبلوا الراي المخالف ونقبلوا قرارات كما اي مسؤول في ناديه يعمل قرارات وياخذ قرارات اللازمه في تغيير لاعبين في تغيير مدرب في في في ريغلومون معناها انترن نتاع النادي نتاعو كما رئيس الجامعه من حقه زاد باش يعمل قرارات اللي راه هي تصلح اليوم معناها
1: مكتب الجامعي
3: رئيس الجامعه مكتب الجامعه اللي معاه باش ياخذ قرارات انها معناها لاصلاح كره اليد التونسي. فيما يخص سي قيس سعتي الحقيقه سمعت اللي اسمي تجبد وانه اني على علم وضد القرار هذا ما عندي حتى اتصال سي قيس سعتي وما صار حتى اتصال وباللي خرج القرار ما حكيت مع حتى شخص في الموضوع هذا معناها جو دي بيان اكلير كان قلت راني باش نقول قلت شوف فرونتال وما عندي ما نخبي معناها فهمت اني مع لي ديسيزيون هذو كيماني كمدرب ناخذ ديسيزيون فيرم في تغيير مجموعه في اعطاء روح جديده للفريق في شوا جوار في استراتيجي دو كلوب ولا نتاع نتاع نتاع جامعه كيف كيف زاد رالي القرارات هذوما الحقيقه ينجموا يحسنوا برشا في البطوله التونسيه نتاعنا يعملوا انيكيليبر نحكي نيفو تكنيك معناها على مستوى البطوله نتاعنا تعطي اكثر دي شونس دو تون جو للاعبين هذوما باش يلعبوا في ظل زاد شوف وراو نتفهموا اللاعب التونسي اللاعب التونسي اليوم يقول لك اني كي نمشي فريق كيما الترجي ولا النادي الافريقي اليوم اللي عنده بيدجي ممتاز جدا يحب يضم المستقبل ويحب يرى حياته تتبدل زاد يقول لك اني اليوم تحرمني انت من بالقرار هذا اني نقول اليوم يخدم على روحه بار كونتر باش تعطي شانس اكثر لشاب انه يكون في البوست هذاك اون طونكو دوزيام وممكن يظهر في الموسم هذاك وينجم يكون هو غدوه من تكوين النادي هذاك ويكون لاعب منتخب زاد وتعطي يكون بلوس دو باز دو جوار للمنتخبات الوطنيه واليوم الحقيقه اللي مارشي موجودين معناها احنا اليوم شنو نحبوا؟ نحبوا انه اللاعبين نتاعنا يخرجوا خارج الوطن يمشيوا يلعبوا لوروب اليوم اذا ما تلقاش انت الكونترا اللي تحب عليه في تونس في النادي نتاعك, هو ما تلقاش مثلا الكونترا اللي تحب عليه في نادي اللي هو باش يعيط لك وموجود فيه لاعب اخر كونفيرمي في البوست هذاك, يبقى ما عليك كان تجتهد. احنا رانا كي خرجنا نقول لك صبحي 2002 و3 و4 وتقريبا في دوزان دو جوار مشينا خرجنا لعبنا في فرنسا, رانا ناخذوا في 500 دينار. نحكي في النجم الثاني كنت ناخذ في 500 دينار صبحي, ممكن اقل 500 في المكارم الماديه. معناها كيسكي يافي باش مشينا لبرا, هو اول حاجه بروجي سبورتيف واستنفعنا, ويقول لك معناها حياتنا تبدلت 180
2: كان لاعبين وكان منتخب
3: صحيح. المنتخب انتفع انورميمون الروتور نتاع اللاعبيه هذوما اللي عملوا كارير كبيره لبرا, وكيف كيف فما عباد حياتهم تبدلت
2: واللاعب التونسي ولا سيبلي من الفرق الاوروبيه.
3: نتذكر بطوله فرنسا معناها ما شاء الله من الدرجه الاولى ممكن الدرجه الرابعه, معناها
2: اللاعبين
3: اليوم تعرف المصريين ابار اليوم راهو 16 لاعب اللي في الفيدو ماتش كيب سينيور تاع مصر كلهم يلعبوا لبرا. اليوم بداو يسوقوا للاعبين نتاع الفانتيان تاعهم, راه مولينا كي ندقوا الباب على سونتر دي فورماسيون عندك الحق في ان سول جوار مغربي يقول لك عندي مصري ما نجمش ياخذك انت كتونسي. فما حاجه زادت راهو باش نحكيوا على الحاجات الباهيه, خلينا ما نقعدوش نحكيوا كان في المشاكل. راهو تصحت كونفنسيون مشى رئيس الجامعه مع تيري اونتي مع الجامعه الفرنسيه. اليوم المنتخب نتاعنا 2010 2011 ان شاء الله في القريب العاجل فما لي زانتربول صبحي باش يصيروا في فرنسا,
2: يصيروا كل عام
3: كل عام لي زانتربول هذوما يجيهم كل مدربي لي سونتر دو فورماسيون وتصير لا ديتيكسيون مغادي. اليوم باش نوليو نشاركوا بالمنتخب التونسي نتاعنا في الكومبيتيسيون هذي, دونك اوتوماتيكمون صبحي تمشي ب 16 ملاعبي في الكومبيتيسيون هذي
2: نجم
3: 12 ينجموا يصحوا لك في
2: دي سونتر دو فورماسيون
3: صحيح. وتعرف لي زيكيب ريزيرف نتاع لي سونتر دو فورماسيون سي دي زيكيب يلعبوا في الان اليت, يلعبوا في الان في الان 2 اللي هو النيفو تري زيلفي بالنسبه للعمر نتاع اللاعب هذاك. معناه باش يتكون في 3 سنين في سونتر اوتوماتيكمون مصلحه كبيره معناه ما نقعدوش نلوجوا كان الحقيقه
2: في حاجات ربما باش يزيدك زاد ثم كيما جبدت على اللاعبين معناها ثم لاعبين فينونسيرمون باش يتحسنوا زاد لازمنا ناخذوا دي زيكزومبل للاعبين اللي مشات للترجي الرياضي التونسي وضربت عام ما تلعبش معناها الجوارات هذوك مش يكون مصيرهم من بعد معناها برشا جوارات العمناول ما شفناش العمناول نحكي لك بنور نحكي لك جيلاني الخضري نحكي لك عمار معناها هذوما لاعبين عمناول ما شفناهمش برشا في التسور تيران معناها اليوم شنو ربحهم السيزون هذيك اسكو اليوم النيفو نتاعو باش يتحسن ولا النيفو نتاعو باش يثير. دونك اليوم معناها ثم لاعبين صحيح فينونسيرمون تريز انتريسون باش تمشي للترجي لكن ثم ديزانكونفينيون
5: ثم معناتها ارغيومون قال انه القرار هذايا باش يحد من حظوظ الانديه التونسيه في
1: المشاركات
5: القاريه
1: الدوليه
5: ما عنده حتى علاقه عنده حتى اليوم ساعة الافكتيف نتاع الترجي الرياضي التونسي نتكلموا دي مع الترجي تقريبا انتاكت غير معني بالقرار هذا باستثناء
1: لكن في المستقبل نجم يكون معني
5: لا
1: ترجي ينتدب كل عام ملعبين نجم في المستقبل يكون معني.
5: اذا كان تحب انت اليوم تنتدب معنا شنو من الاهداف هذا القرار انه الاندية تولي ساعة تبرمج انتدباتها على 3-4 سنين القديم كما يعمل الاندية الكبيرة. ترجي نادي محترف في اليوم نادي كبير بمعايير عنده كل ما يلزم انه يبرمج انتداباته. وقت اللي انا عندي لاعب دولي في مركز ونحب نجيب لاعب دولي اخر في نفس المركز يلزمني نبرمج خروج اللاعب الدولي هذاك بعد عامين. انا اليوم باش نتفاهم مع لاعب دولي نجم نتفاهم معه وناخذه بعد عامين موجوده الامكانيات هذه. ولا تحب تاخذ لاعب شاب دولي في المركز هذاك وتحضره تنجم تاخذه وتخليه عند النادي نتاعو استفاد منه النادي نتاعو ومدين يستفاد ويقعد يلعب معه حتى لين انت تفرغ له مكان. اما انه اليوم نكدسوا زوز وثلاثة لاعبين دوليين في نفس المركز هذين ما يخرب لا الترجي لا الافريقي لا المنتخب لا حتى حد ويخلق تضخم مالي المستفيد منه الاول والاخير هما السماسرة اللي عندهم اذرع نتاعهم بكل اسف في بعض النوادي موجود هذا موجود. دونك اليوم هذيك هي المسؤولية انك تتحملها للاخر كما قلت لك معناتها تنجم تعدي 4 سنين ما تاخذ حتى قرار متكمل موندا وليس كل بي وبارك الله فيك وتصبح على خير
1: متغشش حد
5: وما تغشش حد وإلا تأخذ قرارات توشع من أجل المصلحة العامة ومن أجل البلاد ومن أجل الرياض. احنا اخترنا هذا التوجه وين اخترت هذا التوجه باش يسبوا خلي يسبوا مش مشكل كل واحد معناتها ايه. ولكن راهو موضوع كاس افريقيا وحظوظ كاس افريقيا لانه في كاس افريقيا عندك تنجم تاخذ ثلاثة من تتسلفهم للبطولة من البطولة المحلية تاعك تاخذ ثلاثة من الخارج البطولة نتاعك
1: يعني تنجم تاخذ
5: طبعا وقت اللي انت ماشي فيه بطولة احنا كي تمشي فريق ان شاء الله يشاركوا الساعة في البطولات الإفريقية كجامعة وكمكتب جامعة نحطوا في قلة متاعنا باش ممثل تونس ياخو أفضل اللاعبين ويمشي يشارك في البطولة بهدف
1: التتويج إن شاء الله
5: التتويج بها معناتها الحلول موجودة ما عندها حتى طريقة بالموضوع. نحن نحكيو على البطولة المحلية وعلى كيفية التصرف في الرصيد البشري وخاصة في اللاعبين الدوليين اللي يلزمهم ياخذوا أكثر ما يمكن من وقت اللعب في النوادي نتاعهم. ما ينجمش لاعب دولي اليوم هي البطولة ماشي قوية برشا وزيد نقسم اللعب طون جو معناتها مع
1: اللاعب
5: الآخر معناتها مش نلقى روحي في في في في في, في نهاية الموسم نلعب نشتر موسم فهمتني ما هذا هو
3: باش اني عشت اكسبيريونس في توا وتعاملنا مع نجم رياضي الساحل دربت النجم ولعبنا النهائي مع الترجي الرياضي التونسي سيتي شامبيونال دومي فينال فينال اللي قلتو باش نعطيك لي شيفر قداش صرفنا كفريق نجم رياضي الساحل ولعبنا فينال خسرنا ان بوان مع الترجي في سوسه وفي تونس برضه فيها 3 ولا 4 بوان في تونس صرفنا 745 ألف دينار
1: اليوم مونتو مش كبير يسمى فيه
3: معناه ما ندخلش في اللي بيجي عام كامل نحكي لك عام كامل لعبنا بستة لاعبين أوسط هما من منتخب 2004 و 2005 يا صبحي ياخذوا 750 دينار لو سالير بلافوني في العام هذاك نتاع اللاعبين نتاعنا اللي هما لي بلوز اكسبيريمونتي نحكي لك ياخذوا 5000 دينار هنا بلافوني لي سالير نعرفوا وضع الفريق نعرفوا الامكانيات نتاعنا حكينا مع اللاعبين اون بريفير نتفاهموا معاهم على مستوى الراتب ونخلصك كل شهر والناس الكل خلصت حتى لاخر الموسم اللي هو 31 ماي العام هذاك ولاعبين نهائي افيك بتيتر لانكار ولا لان سانكيام نتاع دي بيجي نتاع اندية اخرى معناها في الاخر وانا
1: بالمينيموم لعبت
3: منتخبرا وماناش لاعبين منتخب
1: في مجدولين
3: عصام والباقي كلهم لاعبين اواصل في الفريق الاول ممكن عنا لاعب ولا زوج من الموسم معناها في المنتخب الوطني الاول معناها في الاخر لو كنت تبي ان بروجي تخدم عليه وتعطيه حقه وتخدم معناها دي باسوليد راهو حتى كل لاعب نتاع المنتخب الاواصل يخدم الصحيح يلقى طون جو يحس بروحه كونسيرني بار لو بروجي نتاعك اوتوماتيكمون باش يتحسن. اليوم عندنا لاعبين اللي من نفس اللاعبين هذوكم كيما سليم براهم وعلي سيد موجودين في المنتخب الاول معناها اللي هما كانوا في المنتخب الاواصل معناها افيك لو طون اللي خذاوه في الفتره هذيك نتاع الموسم هذاك يزون تاني بلا ماتوريتي يحسنوا يطوروا وانا فوسي باش يكونوا
2: فهمتوا اتر كلير راهو كان تقوى الشامبيونا والجولات تقعد في جمعيات وتولي عندنا اكثر جمعيات كومبيتيتيف راهو هذا كله في مصلحه المنتخب راهو اليوم تحبوا على لا كومبيتيسيون اليوم قداش تلعب طون دو جو يلزمنا نفهموها اليوم الجوار يلزم في العام قداش عنده طون جو يلزم يفوت نصف ساعة ويفوت ساعة غير ربع طون جو كل ماتش راهو باش نوصلوا للنيفو اللي حاجتنا بيه مع الخدمة بعد الخدمة نصير في الجمعيات مع الخدمة نصير مع الورغانيزاسيون مع المنتخب يمكن في الستاج انترن ولا الستاج خارج الوطن ظهر لي هذا اليوم نقولوا يلزم الجوار بين الشامبيونا وبين ليكيب ناسيونال يلزم يوصل 80 بين 60 و 80 ماتش في العام ظهر لي اليوم لكن مش 80 و 60 ماتش نحكيو مروان باش يلعب لي ربع ساعة راه يلزم اليوم 60 80 برشا ثاني نقولوا 60 ماتش ونبدل 60 ماتش اليوم لكن مش يلعب لي في درج ودرجين كل ماتش راه يلزم يفوت طون جو تكون عنده برشا طون جو راه كيما حكينا بكري قلنا لو ريتم لي انفرنال ولا نوفو انترناسيونال هذاك علاش اليوم ليدين تاع المشروع راها في مصلحة اللاعبين
1: على كل حال قبل ما نقدم شوية في الحوار سي كريم لأنه نرجع زادة البوليميكا متاع اسكندر جفالي والليبولا والتراخيص والتراخيص شفاهي أو كتابي ما نفهمنا بالضبط الموضوع لأنه زادة بوليميك كبيرة برشا ومع الترجي معناها مع نفس الفريق
5: الحقيقة
1: شنو اللي صار بالضبط في الموضوع
5: بوليميك مرة أخرى معناتها بكل أسف نفس الشخص يتعمد قلب الحقائق وقول أمور معناتها غير صحيحة بالمرة بهدف معناتها تأليب الرأي العام ضد رئيس الجامعة لا أكثر لا أقل. موضوع واضح اسكي اسكندر جفالي معاه لاعب علاء الدين ساهل من النجم الرياضي الساحلي ولاعب آخر مكير مهدي حسين فرج جيتهم دعوة لتعزيز صفوف فريق من المغرب نادي منتدى درب سلطان في الصيف معناتها في شهر جويلية تقريبا نهاية شهر جوان أين علمني سيد مدير إداري أنا كرئيس جامعة ما عندي حتى علاقة بالانتدابات وبالتحولات الدولية التحولات الدولية هذه تصير عن طريق بلاتفورم تالية شيف اللي الرقم السري وكلمة السر وكلمة العبور المنصرية عند المدير الإداري بتاع الجامعة وهو اللي يجري في الأمور هذه المدير الإداري علمني قلت له أعلم فريق ترجي رياضي ونجم السياحي أعلم الفرق أعلمه وقدامي أعلم تصل بي هاتفين قدامي نغزله نسمع فيه مش حكيه لي قدامي تصل بي بسي قيس عطية وقالوا راه جاي هكا وهكا الاسكندر قالوا بيان سور خليه يمشي على روح خاصة نحن في فترة سيف لا فما تدريب لا اللاعب يدرب مع جمعيته ولا
1: اي سامحني كلمه هنا هنا الموافقه كانت شفهيه
5: على اساس الموافقه الشفهيه اللي سمعته انا بعد المفروض المفروض سي قيس عطية يعلم إدارة الترجي وترسل موافقتها كتابية وحق الكاتب العام مدير الإداري تاع الجامعة شد صحيح بشيخ ولا لا لا لا لا لا لا
1: الموافقة
5: الكتابية ولكن احنا في 99% من معاملاتنا مع الأندية نمشيو بالثقة بالكلمة نستعمل معهم كل يوم لكن إذا كان اليوم نقفوا ونمشيو كان بالكتابي أكد لك جل مصالح الأندية بشتقف بشتقف دونك وليد مشي بالثقة قدامي قلت لك اتصل بالمدير بالسيد رئيس فرع كرة الترجي اللي أعطاه الموافقة قدامي ووليد ابناء واصل الإجراءات سمعته يقول ما فماش انتقال دولي معناتها كلام ما غير مقبول
1: هنا يعتبر فيها ربما معناها الحقيقة فما شكون يعتبر فيها ملف فساد
5: لا مش ملف فساد
1: معناها
5: شوف شوف خويا شوف خويا احنا راهو راسنا مرفوعة اللي عنده ملفات فساد واللي عنده كذا ما يدخلش راهو في المعامة هذه تعرف شكون اللي عنده ملفات فساد يعدي 4 سنين ياكل خبيزته مسارقة فهمتني واللي يطلب حاجة يعطيه كل واحد يعطيه شربه احنا الحمد لله راسنا مرفوع ونضاف ونحبوا البلاد هذي واللي بشي قايع عاوننا بزيد مزيد ما ما ما مزيد ما ما ما تخلقش فهمني العملية صارت هكا بالطريقة هذي وليد بني على الموافقة المبدئية وهو النجم الساحلي في نفس الوضعية اللاعب على الدين الساحلي كيف كيف خذ الموافقة الشفهية من رئيس فرع كرة اليد في النجم الساحلي هو النجم الساحلي ما تقال حد شيء وكيف كيف الوليد اسمه حسين فهمتني بانيني من مكارم كيف كيف اليوم واضح انه العملية تم ربطها ب حكاية القرار اللي يصدر لتأجيج مواصلة تأجيج الأوضاع وخلق حكاية ونحكيه على إيبولا وحجر
1: شنو حكاية إيبولا بالضبط لأنه زاد المسألة كيف كيف خذت حجم
5: هذه حكاية نص حتى من الهيكل الإفريقي مسير اللعبة معناتها كلام غير مسؤول نعتبره بتاتا لأنه الكأس الإفريقي هذه كانت مبرمجة في نهاية شهر ماي تقريبا وتم تأجيلها وقت الإيبولا لكن الدولة في الكونغو سيطرت على الوضع والاتحاد الافريقي لكرة اليد ما يمشيش لبلاد فيها وباء ويعمل فيها بطولة افريقيا واحنا سي مروان عنا طاقم تحكيم حقي دولي حقي وحقي موجودين في الكونغو، وعنا السيدة سمية عبيد رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم موجودة في الكونغو بعلم سلطة الإشراف وبدعم. كيفاش اليوم نقولوا يزمو كونفينمو؟ يعني كلام غير مقبول وغير صحيح تماما. الهدف منه مرة أخرى تأجيج الناس ضد أنا وتقليب الجماهير لإظهارنا في موقف له. وقت اللي أنا لا عندي لأن وقال فما تسجيلات صوتية وعنا تسجيلات على رئيس الجماهير يمدهم التسجيلات يوضح من التسجيلات
1: تسجيلات شنو
5: معناها؟ والله ماني فاهم والله التسجيلات تاع شنو أخويا معناتها. هذا سيد الكاتب العام جاء وقعد كلمنا قال موافق أسيب ناطول والحكاية صارت في نهاية شهر جوان بداية شهر جويلية لا الفريق يدرب ولا كذا. ومع ذلك محق معناتها المدير الإداري الجامعة كان عليه أن ينتظر
1: الموافقة الكتابية
5: الكتابية بقينا هو تعامل بثقة
1: ملف وين نجم يوصل
5: هو كان مشكلة الاتحاد الأفريقي. تو الاتحاد الأفريقي يقول كلمته كان الجامعة غلطة تو يقول لنا الاتحاد الأفريقي راكم
1: قانونين ما تنجمش الجامعة تتحمل معناها مسؤولية في الحكاية
5: يا خويا. كان ثم
1: نسألوا احنا معناها من باب العلم بالشيء
5: نشوف
1: لأنه الملف
5: احنا المدير الإداري ما يخلف حتى عقوبات هاني نعطيك انا هاو الاتحاد الأفريقي تو ياخذ القرار نتاعو. كان نحن معناتها المدير الإداري غلط ولا الجامعة قلت تو تحمل مسؤولية الواحد نتاعها فهمني لا أكثر لا أقل. أما هني يقول لك راهي زوبعة في فنجان وراه باش يعمل كونفينمون وراه كلام غير صحيح وغير دقيق وغير مسؤول بالمرة.
1: واضح باش نخرجوا فاصل قصير طبعا باش نرجعوا نكملوا ما تبقى من الحصة. الحديث ذو شجون ولي كومنتير تبارك الله ما نجموش الحقيقة نعتذر ما نجموش نقراو لي كومنتير الكل لأنهم برشا فوق ال 100 كومنتير تقريبا والحقيقة زاد فما دي كومنتير
6: مش في المستوى
1: ما نجموش نقراو كل شيء قليل الحاجات اللي ربما
6: ما عندك شخص أكثر من
1: لا معناها الحاجة اللي ممكن فنيا نجموا نحكيو فيها
5: وكيما لا فما شخص معناتها موجود يعني في لي كومنتير هذو
1: ما نجموش مع احترام للناس الكل طبعا
5: يحكم معناتها واحد
1: معناها
5: في قلب العملية ذي السيدة ذي
1: شنو قلت فيها؟ خلوا نوضحوا العملية شنو بالضبط؟ خلينا نفهم
5: يا مروان خليني ما نحبش نزيد بعد أكثر فهمني الناس تعرف والناس هذوما فما عباد الدوية معاهم هو القضاء فقط فما حل وحيد معاهم هو القضاء الشخص هذا نحكي عليه باش يواجه القضاء اللي عملوا كل جزاء اللي عملوا كل في كرة التونسية باش يواجه القضاء وهو ياخذها واحد من عندي انا باش يواجه القضاء في القريب العاجل.
1: واضح واكيد هو يعرف روحه مش لازم احنا باش نزيدوا نحكي
6: يعرف روحه بالكذا وش كان تعرف
1: فاصل قصير باش نرجع معاكم طبعا نكملوا ما تبقى من هوند بلس.
7: La suite après la pause, c'est la pub.
8: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
7: Retour du programme sur votre radio.

0: أم أف أم الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
1: هون دو بلوس
2: رجعنا لكم في هوندو فلوس. طبعا جد التحية وترحاب لكل السادة المستمعين والسادة المتابعين. سي كامي مرحبا بك مرة أخرى.
3: كلا فيك مرويد.
2: سي سامي مرحبا
4: وبيك عايشك مرويد.
2: صباح سيود مرحبا بك.
5: مرحبا.
2: رمزي بن تاهر مرحبا بك بعد غياب طويل. رمزي مرحبا.
6: اهلا بك مروان. مرحبا بك ومرحبا بالساده المستمعين كل. مرحبا بسي كريم. مرحبا بسي سامي. مرحبا بصبحي زاده.
5: حاسي رمزي
6: غياب
2: وسي معز
6: واكيد طبعا المخرج بتاعنا سي معز وان شاء الله بعض الاسئله نحاول ان شاء الله نساهموا في انه نجاوبوا عليهم وان شاء الله نقدموا الاضافه كالعاده ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله. طبعا كما قلنا حكينا في عده مواضيع سي كريم تقريبا المواضيع اللي يجب تحكي فيها حكينا فيها. حاجة أخرى معناها أي إنسان ما نقولش حق الردة ما تفاعل طبعا باش يكون في الحصة القادمة إن شاء الله بحول الله إذا كان فما أي تفاعل مع الكلام اللي قلناه. ممكن باش نرجع النقطة سي سامي قبل ما نمشي رمزي. سي سامي خلينا نحكيه عن شوية عن نقطة عن النخبة الوطنية على مستوى الإمكانيات الفنية النخبة الوطنية. ما أنا كيفاش لقيتها كيفاش المنتخبات نتاعنا كيفاش لقيتها؟
7: شوف أنا كنت بعيد على الشبان وما كنتش نتبع برشا الحقيقة إلا ما خذيت البوست هذا وقربت برشا معناها المستوى اللاعبين. صدقني عندنا تخي تخي بون كاليتي دو جوار. فما لاعبية من طراز عالي. عندنا الكاتيجوري 2008-2009 اللي نرى فيها بوتنسيال كبير سورتو أو نيفو دو لا باز أريير. هما يسو كومبليت لي تروا كاتيجوري أون فيت مثلا. القوة نتاع 2006-2007 بريسك في ليزافون اللي

0: زاريري سورتو لي زارير غوش تاع 2008 و 2009 عندنا اربع جوريات من طراز عالي نقول العمر نتاعهم تو يلزم برشا خدمه. هو شنو اللي يخلي الملاعب يوصل غدوه؟ يفو فريمون اون كاليتي دو ترافاي في لي زونترينمون معناها، ويلزم تكون فما تكمله من النادي زاده، معناها يلزم استراتيجيه ما بين المنتخبات الوطنيه وما بين الانديه. والحاجه الاكثر واللي نحبوا نمشيو فيها وان شاء الله نلقاو معناها حلول فيها هو انه نكبروا في لي سونتر دو فورماسيون باش نلموا الملاعبيه هذوما، خاطر السونتر تاع مهدي ما ينجمش يلم هيك الناس الكل. اذا تحطهم تحت برنامج وفما معناها برنامج عمل وفما كاليتي نتاع تمرين وفما ان ترافاي دو ميسكولاسيون اللي هو مهم جدا. اليوم راهو في فرنسا نلقاو لي بول اسبوار ما بين 13 و 16 17 سنه، ومن بعد يدخل للسونتر دو فورماسيون يعمل 3 سنين، ومن بعد ينتقل ليكيب سينيور، معناها يعمل بريسك 8 سنوات تكوين، وهو سو كونترول من مدربين من اعلى طراز وكادر باهي ولي زوغيغ سكولير نتاعو، يقرا الصباح ويدرب العشيه وينجم يعمل حتى 3 ساعات العشيه على مستوى التمرين. فهمت؟ هذا اللي ينقصنا الحقيقه، وهذا الفرق اللي ما بيننا بتاتر وما بين ما نمشيوش لاوروبا نقولوا ما بيننا وما بين مصر. مصر ليكيب ناسيونال نتاعهم ملمومه يخدموا على مستوى عام كامل، منهم في مركز نتاعهم حسن مصطفى يتدربوا غاديكي يقراوا غاديكي مدرب الوطني معاهم، معناها يخدموا تقولش عليهم فريق مش منتخب وطني. هذاك كي اون تران دو فير لا ديفيرونس. يعني عشت لي جو ميديتيراني عملناها مع 2008 2009 على حقيقه سلوفاكي، تحس فما ان ديفيرونس او نيفو فيزيك ما بيننا وما بين مصر الحقيقه. فما تحس ان ملاعبيه معناها مش عليه لاعب فريق اكابر، ماهوش لاعب نتاع 19 صحيت، فما فوليوم كبير. هذاك اللي قاعدين نخدموا عليه توا، انه اليوم نعملوا في بريسك 3 سيونس دو ميسكولاسيون بار سومين. ملاعبيه تاع 2008 2009 يخدموا حتى في 3 سيونس بار جو، معناها ما بين بيست وميسكولاسيون هاندبال في النهار. كيف كيف الجامعه ما قصرتش، صحة عقد مع مستشار بور لي كومبليمون اليمونتير، اليوم باش يكون عندهم ان شاء الله في الصيف هذه اللاعبين الكل باش يكون عندهم حاجه اللي باش تزيد تفيدهم على مستوى الريكوبيراسيون، باش ياخذوا فوليوم او نيفو مسكولير، معناها فما حاجه باش تتوجد. وقاعد ينسق معناها الريسبونسابل دي كيني نتاعنا مع الطبيب ومع الريسبونسابل دي بريباراتور فيزيك، خاطر كل لاعب واللي بيزوان نتاعو زاد بارابور للبوا بارابور للحاجه اللي حاجته بها لي زافونس با لي زاريير، دونك في الـ في الـ في الدومين نتاع كل واحد. دونك الحقيقه قاعدين نخدموا بامور علميه، فما تواصل ما بين الناس الكل، فما كونتينيتي في الخدمه، فما كونترول معناها، وحاجه الحقيقه اللي هي تحسب اليوم الجامعه التونسيه سيرتو لا بلاتفورم اللي تحطت راهي سيت اون بريمير اليوم. معناها حتى المرصد الوطني في وزاره الشباب والرياضه معناها قال اول مره نتعاملوا مع جامعه في بلاتفورم كيما هكا اللي تلم لي دوني الكل نتاع اللاعبين نتاعنا، واللي ان شاء الله باش تكون اترنال كيما قال سي كريم. خروجه هو خروج مكتب الجامعه يمشي سامي السعيد يجي صبح يسود نهار اللي باش يجي يلقى عنده باز دو دوني بلوتو تكنيك سيرتو تكنيك، رابور ميديكال موجود، كل شيء باش يكون موجود، اللي تعدوا به الملاعبيه الكل معناها على مستوى الفني لي زونترينمون نتاعهم لي تيست نتاع الفيزيك نتاعهم باش يكون موجود، باش غدوه واحد كي يدخل وياخذ المقاليد. خاطر ماناش الترنيل احنا في الاخر، عندنا باساج باش ناخذ الوقت اللي باش ناخذوه باش نمشيو على رواحنا ويجي غيرنا غدوه. دونك ما باش نخليو حاجه تفيد ان شاء الله كره اليد التونسيه وتسهل العمليه ان شاء الله للعباد اللي باش تجي بعدنا باش نجم تكمل على اللي بديناه ان شاء الله.
1: سيدي ما تراش قبل في الموضوع هذا حكيت مع رياض، حكيت مع رياض انه اليوم نقسم الصباح وعشيه ونخدموا 3 كونسيكوتيف باش نعملوا اكثر شارج للجوار باش نحسنوا لي كاليتي فيزيك لي كاليتي ادابتاتيف سور ان ماتش، معناها 3 ساعات ورا بعضهم باش نحط فيه ميسكولاسيون بلس لا كورس بلس لوندبال باش نعمل ان طون دو جو، مش طون دو جو ان فوليوم كبير للجوار باش نحسنوا لو بلو فيت بوسيبل يمكن، خاطر الطريقه هذه تنجم تكون اسرع من طريق صباح وعشيه.
0: هو صبحي معناها تاكيد كلامك، عندنا دي سيونس وين نعملوا ريسك فيهم في 3 ساعات معناها يعملوا سيونس دو مسكولاسيون وبعد نتعداو ديريكتومون ترانسفير في الملعب تو سكي ترافاي دو تير ترافاي تكنيك ونوصلوا لهم في 3 ساعات فهمت لكن فما اوقات تعرف الشارج لي الفي وسيرتو في الفتره هذه اكثريتها الاعداد البدني باش نطوروا معناها نخدموا في الليبرتروفي باش نحسنوا من البنيه الجسمانيه نتاع الملاعبيه نتاعنا وكيف كيف باش نحسنوهم على مستوى الكاباسيتي باش ينجم يكون الملاعب اون ديرون بوندون 60 مينوت

0: وفي نفس الوقت باش ما نخسروش الوقت على المستوى الفني نزيدوا في الخدمه على المستوى الفني. معناها كيما تحكي مثلا رياض علاش نخدموا البيست الصباح بكري باش ما تاخذناش وقت لونترينمون دو باليستيك، علاش نخدموا المسكولاسيون ونونشين بالترانسفور باش الترانسفير باش نربحوا كره يد، لانه راهو فما روتار كبير على المستوى الفني اليوم، راهو يا با سكري معناها اليوم لازم نرجع لي فوندامونتو،
1: لكن الروتار فيزيك اكبر
0: الفيزيك وحتى تكنيك وراه كان نشوف المشاكل اللي عندنا على المستوى الفني اليوم كي ناخذوا الملاعبيه نتاعنا راه فما روتار انارم. ممكن على مستوى الانديه تعرف اللي قالوا سي كريم مشكل نتاع الاوقات مشكل نتاع الملعب، اليوم راهو ملاعب يجيك تلقاه عام كامل يخدم في شطر ملعب وعندنا لو جو سور جراند اسباس ما يعرفوش، وقت اللي تدخل لا فيتيس والكاليتي دو باس اون كورس ولا فيزيون دو جو وباش يراك على البريمير انتونسيون باش يلعب راه يولي سو بريسيون لي موفيس باس لي مارشي ولي فوت تكنيك ويولي ان كومول كبير، فهمت؟ يجي يلقاه بالمنتخب، دونك لازم برشا وقت لازم برشا ريبيتيسيون باش نجمو كل مره ونتوش كلكو شوز باش نوصلوا بالملاعب ان شاء الله في الكومبيتيسيون جاي يكون ان شاء الله عندنا فريق اللي نجم سوليد ويتعارك مع المنتخب المصري ان شاء الله.
2: امسي وي مروان ايوا خليك تتفاعل مع سي كريم مع سي سامي.
1: هو الحقيقه هو مانيش تكنيسيان دونك مانيش باش نحكي في التكنيك، الجماعه قاموا بالواجب وماهوش مجامله ولا حاجه، بقى كل عمل يتقيم وكل عمل اللي تنقد نحكي اللي تنقد ما يتسبش معناها. وديما نقول اني المسؤول او كلك سوا مسؤول اداري او مسؤول فني باش يخدم وباش يحاول ينجز بحسب الامكانيات المتاحه. اليوم فما معطى قاعدين نحكيو في كل شيء الا المعطى هذا مانيش قاعدين نحكيو عليه، هي الامكانيات المتاحه. يعني احنا اليوم نحكيو على جامعه مطالبه بانها ترجع مجد كره اليد التونسيه نتاع عام 2005، واحنا يظهر لي كيما وقفنا عام 78 في الفوت وقفنا عام 2005 في الهوند. اليوم خلينا نسالوا سؤال، شنو عملت الدوله عام 2005 باش احنا عملنا الانجاز هذا؟ الدوله كانت مجنده بكل هياكلها من رئيس الجمهوريه من وزير الرياضه من رئيس الجامعه من
2: الحي الوطني الرياضي
1: كله من وزاره الماليه، هذا الكل لازم يتقال مروان باش نعرفوا احنا الواه انجزنا عام 2005. اليوم هل انه الدوله مجنده للرياضه؟ اسمحوا لي نفسي نقول لا، الدوله تعتبر الرياضه قطاع هامشي والخفه
2: هذا الراجل مش داخل في سياسة الدولة،
1: العقل السليم في الجسم السليم هلور كل الرياضة ما عادش العقل السليم في الجسم السليم، نحكيه على استثمارات ضخمة. الناس اللي متغشة تقولك شبيك تقارن بمصر، اليوم ما نجموش ما نقارنوش بمصر بأنه احنا اليوم نحكيه على تجربة ناجحة في قارتنا هو المنافس الأول والتاريخي والأزلي لتونس في كل الرياضات. اليوم الدولة المصرية مجندة بكل طاقتها باش تستثمر في الرياضة. اليوم هل انه احنا امكانياتنا الاقتصاديه في البلاد تسمح لنا بالاستثمار بالشكل هذا؟ نقول لا، ولكن هل انه امكانياتنا صفر باش احنا ما نستثمروش؟ نقول لا. اليوم فما حوايج تتم من غير فلوس، اليوم فما حوايج تتم جوست باللونجاجمون، انت تكون عندك التزام كدوله باش تسهل. فما نسمع في حكايه يقول لك والله ما نجمناش نحاولوا مدرب ما نجمناش نحاولوا تلميذ، راهو فضيحه. يعني اليوم انت اليوم
2: اذا كانك انت الدوله وطني. انت الدوله
1: والمنتخب يمثلك قبل ما يمثل الشعب، فانت اليوم هذا نقول يعني ما نجمش يرتقي بالرياضه. باهي نجي لحوايج اخرى. اليوم خلينا نمشي في صلب الموضوع مروان، نحكيوا على القرار او الاجراء اللي اثار لغط كبير واحنا وجوج ما كبيره. باهي منطقي انه كل جمهور باش يدافع على مصلحه ناديه، ومنطقي جدا بل مطلوب انه المسؤول على النادي او المسؤول الرياضي يدافع على مصلحه ناديه. لكن هل انه اليوم اذا باش نواصلوا بانه كل واحد شادد التركينه نتاعه وشادد النادي نتاعه ويدافع على مصلحته الضيقه؟ ماهاش مصلحه، راهي مصلحه. اليوم ناكد لك مروان بعد 4 سنين ماناش باش نلقاو هوندبال اصلا باش نتعاركوا عليه. فاليوم فما قرارات توجع، واني خلينا نكون متناسق مع اللي حكيت فيه ومع اللي طلبت به قبل، وانا موجودين هنا مروان في الاستوديو
2: هذا. كنا نحكيو
1: على انه لابد من تقييد تقييد اليوم
2: الانتقالات
1: نتاع اللاعبين بشكل يمشي لمصلحة المنتخب الوطني مش بشكل يضر الأندية اليوم. ولكن زاد مروان زاد كل قرار فيه ما يتناقش نسأل سؤال نقول أن اليوم على بما تعديلات رأيي الخاص والبسيط
2: هي مش مشكلة جدا. مش مشكلة
1: ولأن اليوم علاش نمنع كل انتقالات اللاعبين الدوليين بكل أصنافهم يعني أصغر وأواسط وأكابر يعني ما تنجمش تجمع بين زوز لاعبين من زوز فئات مختلفة نقول يمكن لو كان نسمح بزوز فئات مختلفة عشرية أنهم يفوتوش الاثنين مثلا أني نادي حب ننتدب أريار دروا عمره 19 عام منتخب أصغر باش نضمن الكونتينويتي متاعي غدوة وقت اللي يخرج لي لأريار دروا البرانسيبال متاعي نلقى عندي أريار دروا حاضر. اليوم هذا يسمح انه الاندية تستشرف وتعمل انتداباتها على 3 سنين و4 سنين وفي المقابل ما نضروش الفريق وما نضروش الملاعبية ونقول يعني دوز ريال دروا ما همش او دوز ليه دروا ما هوش اشكال وقتاش يولي الاشكال كي نحكيه على تروا جوار فرد بوست مروان وشفناها الحقيقة اللي انت وقتها ما عاش تنجم تعطي طون جول حتى واحد فيهم وعشرين
2: نسيس كلمات فيها
3: ليه ما هذا نسمع فيه باش نتفاعل معه
1: نمشي تو المقترح انا نقول اليوم في اطار الفلسفه هذه نتاع انه تتيح الفرصه للاعبين المنتخبات نتاعك الصغار نقصد باش يلعب اليوم ممكن سامي هاو يشطرني الراي عندنا مشكله كي نجي نلعبوا مع الفرق الاوروبيه تقام هما النيفو نتاع الكومبيتيسيون نتاعهم خير برشا من النيفو نتاع الكومبيتيسيون نتاعنا فبالتالي انت ضروره انه الملاعبيه نتاعك نتاع الاصغر والاواسط يكونوا يلعبوا على الاقل في الأكابر متاع الفرق متاعهم اليوم أنا نقول لو نقلصوا في عدد اللاعبين الموجودين في كل قائمة شو نقصد احنا في الأصغر عندنا 20 لاعب يتحطوا في القائمة اللي تتبعث للجامعة في جانفي و20 كان يغالط صلحوا لي
2: هوعد في سامي سكريم
1: بعد شوية على الكتاب العام ينجم يكون بالعدد تبدل و18 لاعب في الأكابر هذه القائمة النهائية لكل فريق يتبعثوا قبل 10 جانفي باش يتم إتاحة الفرصة للاعبين اللي يكونوا خارج القائمة باش يمشيوا يلعبوا في فرق أخرى نقول أنا اليوم لو كان نمشيوا في الأكابر في 15 لاعب مثلا أنت كفريق باش تلقى روحك أوبليجي أنك يتطلع زوز ولا ثلاثة من الأصغر والأواسط باش تخدم بيهم في الانترينمون وحتى في الماتشوات ووقت معاش نجم تكون عندك أكثر من 3 ملاعبية في الـ في الـ في الـ في البوست ينجم يكون حل كي بابا قلت لك راه مروان هما مجرد مقترحات نجي أنا اليوم بالنسبة الأهم عنصر مروان وهذا الحقيقة يمكن كتبت عليه اليوم نحكيه على إصلاح منظومة تاع كرة يد بدينا نحميه في اللاعبين والمدربين تاع الأصناف الشابة وهذا إجراء أنا راه إجراء ثوري أطلع بعد نعرف النتيجة متاعه بعد عامين وثلاثة سنين وقت اللي نلقاو المدربين متاعنا متاع أصناف الشابة يبدأ الموسم ويكملوا في نفس الفريق طيب وقت نفهموا النتيجة متاعه أنا نقول اليوم حماية اللاعب اللي تخدم فيه هذا الكل كاي واللي هو أني في جزء كبير منه معاه ينجم يتيح لك في المية وينجم تتسبب في أنه ملاعبيتك الكل تمشي للخليج إذا كان الملاعب ما يخوش حقه في الفريق بتاعه نعطيك إكزامبل اليوم لاعب في فريق إكس جيت أنت قلت له أوكي ما تمشيش للزوز فرق ولا ثلاثة فرق الكبار في تونس اللي خلصوا مليح خاطرك أنت راك لاعب دولي يقول لك باهي أوكي سيتي يعني نضحي عام آخر ولا عامين مي على الأقل الفريق اللي كان حبي يعطيني 100 أنت اليوم باش تعطيني 30 باش تعطيني 30 باش تعطيني 30 أضمنهم لي راو اليوم مروان عندنا مشكلة وسامحوني في الكلمة مصيبة انه اليوم راو فما اندية حتى 5 شهور راي ما تخلصهمش وضع اقتصادي صعيب فما ناس زادت تلتزم في التزامات اكبر من طاقتها اليوم فما مشكل كبير وحلقة فارغة يلزمها تتوجد هي حماية حقوق اللاعبين نهارت اللي نضمنه الشيء هذا وقتها تنجم تبني على حماية المدرب وقتها تنجم تبني وتفرض على الملاعب انه يصبر ووقتها تفرض على اللاعب بطريقة غير مباشرة انه يخرج للأوروب اليوم الحقيقة يمكن بحكم الاحتكاك اللي ولا كبير مع الملاعبية قولك اني ما عنديش مشكلة في قداش نخلص عطيني نخلصهم ولا ما نخلصهمش
2: ناخذ الفلوس
1: اي فوالا كما قال سامي بكر الناس معايا يقول لك فما ناس عندها التزامات تبني على حياتها
3: رمزي مهم جدا اللي تقول فيه
2: من الأولويات متاعنا هي المواضيع هذه، حماية اللاعب وحماية المدرب. معناتها اليوم لقينا ملفات قاعدين نعالجوا فيها، خذينا قرارات مدربين. اليوم مدرب اللي يشكي بنادي هو مش خالص يلقى حقه، حطينا الآليات اللازمة القانونية اللي تحمي المدرب وتجيب له حقه. بقينا كيف كيف اللاعب، اللاعب اللي ما
0: فسرها بربي سي كريم، خلي المدربين تفهم الكل معناها.
2: اليوم المدرب، المدرب ساعة ما ينجم المدرب اللي يجي بعده اللي يخلفوا في الفريق ياخذوا الإجازة الفنية كارت تكنيك اللي باش يقعد بها على البنك، إلا ما يستظهر في الملف نتاع الكاليفيكاسيون نتاع المونتينير الجديد برخصة مكتوب فسخ عقد بالتراضي مع المدرب
1: بين النادي والمدرب السابق.
2: معناتها انت اليوم تسال النادي فلوس ما تخلصش في ما ما ما ما ما ما تصحش في الروستر، ما يخوش ما يخوش الجديد ما يخوش الواحد، فهمتني؟ وعنده جمعتين ماكسيمو ومن بعد يقف كومبليتمون المدرب، فهذايا حمايه. الحاجه الثانيه هي اشكي كي تشكي اليوم قدام لجنه النزاعات تلقى حق. احنا صارت لنا حالات لازم نسمي تشكي نطالبوا مباشرة مثلا 10,000 دينار موضوع الخلاف المالي، نطالبوا النادي باش يأمن المبلغ هذاك لدى الجامع في انتظار انه اللجنة تبدل في النزاع. اذا كان المدرب عنده حق الفلوس باش ياخذهم من المبلغ المؤمن لدى الجامع، وساعات حتى الجامع تسبق من عنده حماية للمدرب كيف كيف اللاعب. مش خالص يشكي، ولكن اللي صار يا رمزي تقريبا 90% لا لاعبين لا مدربين يشكيوا. يشكيوش المدرب يقول لك نشكي تو ماش ياخذوني للجمعيات ندرب. اللاعب كيف كيف عندنا ظاهره سلبيه جدا في البطوله نتاعنا، اللي فما لاعبين يدوروا في العام يدوروا بزوز ثلاثه نوادي، يبدا هون يكمل غادي تلقى ماش تعرف. هذوما يخدموا كيما تقول انت بالميسرة ما يساعدوش، يعمل
1: مشكلة مع
2: النوادي. فنقول اللي مهم جدا ان نستابيليز الزيفكتيف، نشجعوا البروجي سبورتيف في النادي. نادي كي يدخل يزم يدخل على بروجي باش نخدم معاه مع مين، نستابيليز الزيفكتيف. ما نجمش نلعب معناتها اشتر سيزون انضمن البلاي اوف ولا مانيش باش نتيح وتلقى ليكيب كلها يا في ليبيا يا في كذا يا تسيبت مشيت. معناتها هذي ظاهرة غير صحية تماما، لازم نلقاو الاليات باش ليفيكتيف يقعد عام كامل موجود في النادي ويخدم عام كامل في في الجمعية مع محاولة ضمان الاجور. ان شاء الله الاجور تهبط الى مستوى معقول منطقي يخلي معناتها النوادي قادرة انها تخلص الملاعبين. فما النوادي ترى في مستوى عالي من حقها باش تعطي الاجور اللي ترى هي صالحة، ديما يقعد في مستوى معقول بارابول بطولتنا. والهدف انه الملاعبي يزم يتحسن. الحسب رأينا اليوم الشوا دو كارير تاع الملاعبي، هنا ما يزمكش تغلط، ما يزمك تحمل مسؤولية حتى حد. انت كلاعب يا اما تعمل شوا سبورتيف صحيح، خيار رياضي صحيح في مسيرك يعطيك نقلة تستفيد منها، وإلا تعمل خيار غلط وتقعد قاسي فيها عمرك كامل. للأسف برشا ملاعبية عندهم إمكانيات كبيرة وعملوا خيارات رياضية غلط وضروا وخسرتهم، هو خسر روحه واحنا خسرناهم كنخبة وطنية، خسرنا الملاعبية هذوم. هذيك علاش في القوانين حطينا لجنة فنية وطنية عندها رأي، عندها صلاحية بالقانون انها تبدي رأيها في انتقال لاعبين نخبة. كانت رأى اللجنة ذي كونه انتقال او بقاء لاعب في نادي باش يضر مستقبله الرياضي عندها حق تدخل، والمشرع الرياضي اعطاها صلاحية انها تدخل. وهذه مرة اخرى المقترح هذي جاي من الاندية بيد روكي نعمل جلسات عامة رمزي معنا نقضوا نهارين ونعمل ورشات ونفكروا مع بعضنا والاندية تقترح وناس يكون لازم تحضر في النقاشات، ناس كل تحب على مصلحة اللي طبيعة اللي يغيب وما يحبش يحضر يعتبر نفسه مغير معني بالجلسات العامة بمخرجات الجلسات العامة، وبعد يقول لك منين جابونا القانون هذا. كي نمشيو الجلسات العامة نقعدو نهارين نخرجوا معناتها برشا إجراءات، وخرجنا برشا إجراءات مهمة لكل التونسي، ومازلنا باش نخرجوا معناتها قرارات للمستقبل مع سي إبراهيم العقبي مع الإدارة الفنية.
1: معطى آخر مروان ممكن نكمل به الحقيقة المداخلة هذه، نجي اليوم لحكاية المناجر.
2: وكان نحكي فيها
1: وفي جزء ما مش نحكي على السماسرة
2: المناجير اللي
0: تعرف بيهم
2: مختلف
1: بيهم فرق عظيم. خاطر اليوم نحكي على قطاع، اليوم الجامعة مشات في توجه نحو إنها تحب تنظم، وعملت الجامعة مناظرة وطنية تم فتحة في نوفمبر كان مانيش غلط، والمحاور اللي كانت موجودة فيها تخص كرة اليد، وحتى مش كرة اليد، نحكيه على القانون الجبائي، ونحكيه على قانون الشغل، ونحكيه على ريجلمون انترناسيونال إلى آخره. اليوم القطاع هذا إذا كان نحبوه يكون لبنة ولا داعم باش نمشيه احنا نهزو ولادنا سيرتو للأوروب وباش ننظمه القطاع هذا ينجم يكون لبنة. إذا باش نخليوه قطاع نتاع سمسر نتاع بيع جوار وجيب جوار وهذا نيغوسي لو كونترا نتاعه وشوف البرسنتاج اللي باش تاخذها، فهذا ما يرتقيش ان يكون دور نتاع وكيل لاعبين. اليوم نحكيو على الشواء، نحكيو على الشواء نتاع كارير سبورتيف، شكون ينجم يعاون الجوار باش يختار التوجه اللي الرياضي اللي يسمح له
2: بالتطور؟
1: وكيل اعمال. اليوم نعطي اكزامبل بسيط، نقول اني مثلا المانجر اليوم من عنده حتى اكسي باش يعرف اللاعب نتاعه شنو اللي ترانسفير اللي عملهم قبل بستة شهور، ما عنده حتى اكسي باش يعرف اسكو اللاعب نتاعه عمل الترانسفير بالرسمي على البلاتفورم ولا ما عملش.
2: شنو الحل معنا؟ شنو تقترح؟
1: شنو نقول مروان؟ نقول ريت شفافيه، كي تخلي الدنيا الكل الناس كل تشوف، راح حد ما عاد يسبك، حد ما عاد يقول لك راك قاعد تعاون في فلان، خاطر احنا شنو عقليه المؤامره. اليوم الفريق اللي يعمل احتراز على لاعب ويخسر الاحتراز نتاعه يقول لك الجامعه
2: سرقت ولا الجامعه
1: هو اللي اعطاها المعلومه. بركونتر كان جات المعلومه متاحه للجميع، انت اليوم مشيت للجزائر نلقى الكتاب العامين نتاع الفرق عندهم اكسي
2: للبلاتفورم،
1: يعرف اللاعب اللي باش يجيبه اسكو اموره قانونيه ولا ماهيش اموره قانونيه، باش غدوه ما يصيرش اك التخبيه هي اللي تشجع.
2: سي كان بوسيبل الحكايه هذه؟
0: شنو
2: هو بوسيبل الحكايه هذه؟ تو معناها انه تمكين
1: الكتاب العامين نتاع الفرق اللي
0: من اكسي البلاتفورم
1: الجامعه هو اليوم كما انت تعطيه للكاتب العام ولا كذا
0: ما تنجمش رمزي، لانه البلاتفورم هذه تاع ليا شيف فقط، تخلي كان الكتاب العامين ممثلي الجامعات والاتحادات القاريه انها تلج الى هذه المنظومه ممنوع منعا باتا، فيها كونفيدونسياليتي وفيها مات. انا رئيس الجامعه ما نعرفوش الكود، وعمري ما دخلت له ما نعرفهاش، هي عند المدير الاداري
2: يعني ما نجمش
0: تمثيل انتخابات في مكتب جامعي الاتحاد الدولي يقول لك اعطيني توزيع المسؤوليات. فهمتني؟ وشكون رئيس الجامعه وشكون المدير الاداري في الجامعه وشكون هذاك اللي يمكنوا من الرابط ويمكنوا من
2: ما تنجمش معناها
0: بمراسله سريه. انا ما نعرفش ما نعرفش عمري ما دخلت
2: يعني ماهيش متاحه يا رمزي
0: غير متاحه وممنوع منعا باتا ان تصير فيها اي دخول لشخص غير معني. بقينا موضوع اللي جبده رمزي بتاع الوكلاء اللاعبين، موضوع مهم جدا مهم جدا جدا، خاصه في الظرف نتاعنا نحن بكري نحكيه على الانتدابات العشوائيه والسماسره، وقال الناس قاعده تتفلق في البلاد هذيا والناس قاعده احكي عليهم رئيس الجمهوريه موجودين في الرياضات الكل واستكرشوا ونعرفوا تاريخهم كيفاش كانوا واليوم وينهم الناس هذوم، وهما اللي قاعدين اليوم يكسروا في اليوم حبينا
2: نأطروا وعملنا هالقانون هذا واللي معنا وكالة. احنا فخورين انه كجامعة تونسية لكرة القدم عندنا وكالة اليوم ماخذين شهادة معترف بها من الجامعة وناويين باش يمشيو اكثر في القدام اليوم لقطع الباب امام السماسرة هذوم. وهذا زاد اجراء قاعدين نفكروا فيه معناتها زاد تو يعمل ضجة مش يعمل ضجة. إنه اليوم ما تنجم احنا نقبلوا عقد في الجامعة الا ما يكون موجود فيه اسم الوكيل نتاعك وموقع فيه. انت اليوم لاعب سي مروان بن ستامة تلعب في مع فريق اكس شكون وكيل العميل نتاعك باش نعرف
4: باش تعرف ما شكون تتعامل
2: مع فلوس كاع هذا باش يسد الباب على الناس
4: اللي برشا ناس تتمعش ممكن
2: تتمعش وفيهم قلت لك معناتها ناس معناتها لا مستوى اخلاقي ولا مستوى ثقافي ولا مستوى عادي ما يشرفوش البلاد ويستغلوا في في في في في في في في, في وضعيات انسانيه للاثراء الشخصي وبرشا ناس تحطمت في هذا راهو في قلب في قلب الاصلاح. احنا كجامعه اليوم منذ اربع سنوات ما خديناش ثنيه نعاود يا مروان ما خديناش ثنيه سهله خدينا ثنيه الاصلاح. ثنيه الاصلاح صعيبه في اي مجال لما تجي تحرك امور مياه راكده وتحرك
4: مشيت كنت راكده
2: اكيد ملفات فيها مصالح يقوموا لك العباد الكل هذا ما موجود. ولكن فما ناس سواء في الاعلام ولا في ما عنده حتى علاقه بكره اليد لا مش معناتها يعتبر كونه يتبع الموجه تبر كونه فريق وتمسي يعمل لك فلان الفلاني يخدم ضد فريقي ويخدم وتشهير وكذاب المسؤولين. معناتها اليوم ولا عندنا جماهير نوادي ما عندناش ناس تتبع في المصلحه العامه والبلاتوات اليوم والناس اللي قاعده ماخذه للمنابر وتوجه في الرأي العام ولا في صفحات التواصل الاجتماعي تحمسوا ليه كبيرة في الوضع اللي وسينه وبرشة حاجات ماهيش بريئة قاعدة تصير ضد مصلحة الرياضة التونسية ضد مصلحة الرياضة التونسية اللي تسحق خير من برشة من الشيء هذا وتسحق كونه على الأقل في غياب الأموال وفي غياب الإمكانيات المادية على الأقل نكونوا متفقين على فكرة ونكونوا متفقين على مشروع ونمشيوا فيه واحدة واحدة تنوصلوا. لكن حتى هذا مش موجود لحد الأدنى مش موجود فما كان التكسير والإحباط وكل فكرة نكسره وكل مسؤول شيء يقدم نحبته ولكن هذا ما مش يصير معي أنا بس الطريقة يعني نقولها للناس بالوضوح التام ماش بتصير بش نكملوا وبش نواصلوا وذيك واجبنا نحو بلادنا ونحو رياضتنا اللي نحبها ومعنا حتى مزيق ومعنا حتى طمع وقلت مليار مره كارييري شخصيا انا كارييري وفات كارييري ورايا ماني نظهر في حتى شيء. انا نحب سبور تاعي مع مجموعه ومسؤولين نحب نقدم ونحب نحلو ونحب الرياضه دي نشوفوها في احسن مرتبه ممكنه.
4: واضح واضح مشكور سي كريم. سي سامي خلي لك كان عندك ما تختم طبعا قبل ما نرجع رمزي وصبحي.
0: والله شوف ان شاء الله ان شاء الله نلقاو الارضيه والجو العام يكون نظيف باش نخدموا نطوروا كرة التونسية. الناس كل اللي زعما تلتفوا راه مشروع هذايا اكيد ديما فما الراي المخالف نجم يكون عندك فكرة اخر تنجم تعطيه ما فما حتى مشكل بالعكس الباب مفتوح لي نحن خاصة كفنيين باش اي انسان يحب يشارك ولا يتصل بي ولا يعطيني فكرة جديدة ولا يجي ولا يعيش معانا في التربصات ويحضر ويشوف وسكون يونترادو فير وينجم يضيف خاصة من المدربين متاعنا مرحبا بيهم الباب مفتوح للناس الكل. دونك بالعكس ناخذوا بالفكرة ونشوفوا اسكو تنجم تتطبق ولا رياليزابل ولا فما مشروع انكور وان شاء الله ربي يوفقنا فيه وكهو
4: ان شاء الله. ان شاء الله سامي رمزي كان عندك مضيف.
3: والله شوف مروان هو الحقيقة شانتي كبير كما الشوانت اللي محلورة في البلاد الكل. الحقيقة اليوم الرياضة ماهيش بمعزل عن اللي تعيش فيه البلاد اليوم. نقول على الأقل نحاولوا نخليوا الرياضة هي اللي تلمنا احنا اليوم برشا حوايج قاعدة تفرق فينا فأموار تلمنا الرياضة ماهوش مكش مطالب باش تعطي كارت بلونش لحتى مسؤول ولكن أموار تعطي وقت راهو اليوم ما فماش اجراءات تتعمل له تعطي نتيجه في نهار. ينجم يكون الاجراء انت ماكش مستوعبه او انت ماكش فاهمه. اوكي تطلب توضيحات والناس انا نحكيه في الاخر راهو ما فما حتى حد يملك الحقيقه. اليوم الناس كل تنجم تعطي رايها، ولكن ديما نقول في انك تهز القدام. يعني انت اليوم تنجم تعطي رايك، نبعدوا شويه على السبان مروان. انا طيحنا القدر برشا،
2: طيحنا هو مش في الهوند
3: إيه هذا هو.
2: احنا نعيشوا ازمه اخلاقيه،
3: ما كانش عنه شيء،
2: نعيشوا ازمه اخلاقيه. ولينا
5: الحقيقه شيء ولا اصبح مفضوح يعني مقارنة برياضات أخرى تسمي حتى رياض كتلات تعتبر في وضعية مقبولة نوعا ما، ماشي في مستوى طموحاتنا ولكن مقبولة نظرا بالوضع متاعنا وبإمكانيات يعني يشوفوا فيه معناتها. والكلام اللي نسمعه فيه يقول معناتها نحن في يسمع للتعليق يقول ان نحن في اسفل السافلين برشا شخصنا وبرشا امور معناتها تجاوزت المعقول وتجاوزت المقبول. اليوم سلطه الاشراف مطالبه بالتدخل ايضا لفرض الانضباط واحترام المرفق العام.
2: واضح
3: به هذا هو. دونك اليوم مروان الحقيقة كل إجراء ينجم يجيب معاه احتجاجات عادي جدا، بقى نقول اني ما عادش لازم نخدمه تحت رد الفعل. يعني انت اليوم خذيت قرار مقتنع به باش تمشي فيه
2: وتخلي من بعد تلغيه
3: الوقت. لا مسالش يعني اين مع الاجراءات. وانا واحد من الناس اليوم ما نجمش نكون ولت عمني وطلبت بالاجراء نهار اللي تحقق واللي ضده. يعني يمكن انه موقع تغير من في اللعبه. يعني كنت في موقع مراقب اصبحت في موقع مستفيد. اليوم لازم تكون منسجم مع روحك. اليوم انت كنت اني نحكي على روحي كنت ضد انه يتم تجميع كل اللاعبين في فريق واحد، ومش حتى بشرط هي يكون الترجي راه
2: اي فريق هو مش
3: اي فريق اليوم ماهوش من مصلحته انه يتيح مستوى البطوله. راهو اليوم انه يطلع مستوى البطوله انه اللاعبين الصغار يتم ادماجهم في البطوله. اليوم فما موضوع اخر ما حكيناش فيه. اليوم عندك التجنيس وهو كبير اسمه التجنيس قاعد يمصلك في دمك. اليوم انت اليوم باش تنجم تحط ولادك نتاع ليكيب ناسيونال كادي وجونيور تحطهم في بلاصتهم لازمهم يلعبوا في السينيور. كيفاش باش يلعبوا في السينيور؟ لازمك تحل لهم المجال. صحيح تقول لي فما تعاصف واليوم نمنع في اللاعبين من الانتقالات. وي مالوريزمون ما نجمش نداوي اليوم فما دواء ساعات يكون مر. اليوم ابقى هل انه هذه كارت بلانش؟ لا ماهيش كارت بلانش. هل انه قرار غير قابل للنقد؟ لا قابل للنقد. هل هو غير قابل للتعديل؟ كل شيء قابل للتعديل. بقى شنو هو الاوبجيكتيف من التعديل؟ هل هو انه انت ترضي فلان وترضي فلان ولا لا باش تسمح لك القانون هذاك انه يتم تطبيقه؟ خاطر شوف مروان راهو القانون اللي انت ماكش قادر تطبقه هو اسوأ قانون حتى لو كان هو احسن واحد على الورق. مادام ما تنجمش تطبقه
2: مادام قانون سيء
3: ما هو مادام سيء. اليوم المجال يتحط ويتعطى لاهل الذكر باش يقولوا اسكو هذا او يقولوا الناس اللي تفهم واللي تكنيسيان كيفاش نطبقوه وفي أنا مدى نطبقوه. هل يشمل الجميع؟ هل يشمل جزء ما؟ هل هو باش يكون بتطبيق تدريجي؟ هي كل اللي تحط ويتعطى للأهل الذكر. وفي الاخر نقول أني اليوم طنكو الأوبجيكتيف مصلحة كرة اليد التونسية نحن معاه. إذا باش يولي هذا فرض وهذا سنة احنا ضد
2: موضوع.
3: مادام اليوم المصلحه هي الهدف ما نجموش نكونوا ضده. بقى كما قلت لك مروان التطبيق هو اللي باش يوري اسكو احنا في الثنيه صحيحه ولا في الثنيه غلط.
2: هو على كل حال كما قلت انت شانتي كبير واكيد ان شاء الله ملف التجنيس ان شاء الله في قادم المواعيد نعاود نجبدوا الموضوع لان حكينا فيه عم ناول السي كريم. يتذكر كنت دخلت معنا سي كريم انت في الموضوع لان صارت برشا مشاكل في موضوع التجنيس ولا هو تهريب لاعبين زاد
3: طبعا
2: ولا فما لاعبين تم تهريبهم
3: طبعا.
2: اليوم التجار بالبشر
5: عمليه التجار بالبشر جريمه مكتمله الاركان في اطراف توانسه اطراف معروفه انهم يكون يعلق على الصفحه نتاعك مسبح فهمتني يعلق هو خبير في الامور هذه خبير معروف خبير دولي معروف في الامور هذه
2: انا خبير دولي في التجار بالبشر.
5: اي نعم احنا شاكين فيه مازلنا باش نقاضيوه مازلنا باش نلاحقوه السيد هذا لانه كيفه وبعض اشخاص ما فما اخرين نعرفوهم ساده هذه خدمتهم ومش فقط التجنيس هذا والتهريب اللاعبين يعني خليهم ينقطعوا على دراستهم، خليهم يبعدوا على محيطهم العائلي. برشا منهم انقطعوا على كرة اليد والقوة رواحهم في سجون في دول خليجية تورطوا. فما برشا، فما برشا يا مروان، الموضوع هذا مسكوت عنه،
2: هذا واحد ان شاء الله انه في الحصه
5: الجايه مسكوت عنه. الناس هذوما قاعدين يجرموا في حق الرياضه والامر انهم اليوم يفتيوا ويتكلموا وينقدوا يحكيوا على فساد ويعلقوا في صفحات اذاعات وكذا، معناتها شيء واحد شيء معناتها اشبه بالكذب. لازم فما رد رسمي من الدوله الشيء هذا، لانه في دول اخرى ما يجرؤوش يعملوا شيء هذا، في مصر او في الجزائر او في ما يتجرؤوش، يخافوا من ردة فعل الدولة، لانه الشبان هذوكم الشباب اللي هربوا فيهم هذوكم بتاع الدولة، ولاد الدولة، الدولة تصرف عليهم. انا نصرف ونكون بعد نلقى ولدي يمشي واكثر من هذا يمشي ومعاش، ومعناتها عائلته تخسروا، بلاده تخسر،
2: يخسر روحه،
5: وهو يخسر روحه، ولا في كورة ولا في حياته ولا في حد شيء، على خاطر اطماع واوهام باش ناس كيما السيد هذا اللي تعال نحكي لك عليه باش يعبي جيب، واليوم يولي معناتها زعما عنصر صالح في المجتمع. لا لا ما تكونش عمرك ما تكون عنصر صالح في المجتمع، وقتاش يولي وشرفه، وقت اللي يموت كبار الحم. نعرفوا تاريخه ونعرفوا منين بدا، ما كان نعرفوه في سوسه بالضبط منين بدا.
2: واضح واضح، ما اكثرش من هكا، ما وضحش من هكا. كان الختام ناخذها مع صبح سيوت،
6: ظهر لي جبدنا على الموضوع نتاع الانتقال للاعبين، ظهر لي اليوم نجم نقول بوتيتر لي تكنيسيان كلهم بور القانون
2: نجم كلهم، على انه
6: ظهر لي رمزي قال لازمنا الوقت باش نشوفوا اسكو قانون ناجح ولا مش ناجح. ظهر لي قانون باش يكون ناجح في المستقبل، وظهر لي كان حبوا اليوم مستقبل كرة اليد كما قلت لك ونيفو دي سينيور نعملوا دي ريزولتا، ظهر لي بدينا نسمع بكري سامي قال قرارات ثورية رمزي كيف ظهر لي هذا من القرارات لازم ناخذوهم ولازم تكون في مصلحة كرة اليد التونسية.
2: أكيد أكيد إن شاء الله طبعا معناها كرة اليد التونسية ترجع للمكان نتاعها إن شاء الله أكيد في قدم المواعيد. برشا مواضيع باش نجبدها إن شاء الله. مشكور الناس كل، سي سامي مشكور،
6: يعطيك
2: الصحة، سي كريم مشكور،
5: بارك الله فيك مروان على الاستضافة وفرصة باش وضحنا عديد
2: برشا نقاط. أكيد
5: نتمنى كونه عايد كرة اليد ترجع للهدوء وترجع للعمل من أجل مصلحة هذه الرياضة حتى نقوم بها الناس كل. مسؤولية مش مسؤولية مكتب جامعي فقط، هي مسؤولية جامعة طبعا، ومسؤولية أندية خاصة أندية النخبة، ومسؤولية الإعلام الرياضي وأولاد الهوند وبنات الهوند كي يحبوا الرياضة نتاعهم ويخليوا المصالح الضيقة على جنب. قد تربي نسهلوا الثنية على رواحنا
2: ان شاء الله ان شاء الله. صبحي مشكور،
6: مشكور
2: مشكور رمزي بن تاهر. طبعا شكرا لكل الساده المستمعين والساده المتابعين، هكا نكون احنا وصلنا لختام موعدنا الاستثنائي من هوندو بليس. تمتم في رعايه الله والى اللقاء.
7: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: رهيبة.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، اجاب حذرنا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غوبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع اسباس وهيبة مهدية، ادلال ما يفيد.
2: هو الحربوس يا عين الجيبة.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار لـ 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: بوبا.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. وفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوتنا وصالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار لـ 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوان مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ميو.

105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: بوب.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما نزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: بوبا. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: راديو MFM نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

الانترنت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام ديما معاك.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحباية.
1: لطيفة يا لطيفة.
2: وده

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

your time, and I think to myself, why now?

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.